بتيجي في ضحكتها قربانة من الجنة لقيتها.

اسمعوا اغنيتي الجديده تايم تير مع ايهاب الكواسمي من البوم الجديد بلبله. عايزين نطير مع بعض حصريا على انرجي معك وجاد شويري.

تسمعوا أغنيتي الجديدة تايم تير مع إيهاب الكواسمي من ألبوم الجديد بلبلة. عايزين نطير مع بعض حصياً على إنرجي معك وجاد شويري.

0: اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
2: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
3: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
2: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
3: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
2: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
3: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
2: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل اساسي.
3: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
2: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
3: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
2: هي بقت كده.
1: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
3: وديجي كمان،
1: كل يوم خميس من 3 ل4
3: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو Every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض أكتر لفرحة أكبر.
1: فاصل ما بنفصلش هتقلبني أنا ما تحاولش لو هم سمك بسرية إحنا هنا سمك القرش.
0: تحت أمرك أحمد عدلي. تحت أمرك تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي اصحب أنرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.

0: دلوقتي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: الخير وصباح الجمال وصباح كل الحاجات الحلوة اللي في الدنيا كلها على كل الناس اللي فتح الراديو دلوقتي حالا وبتسمع انرجي 92.1. حلقة جديدة، حلقة أول الأسبوع، حلقة يوم 27 سبتمبر بتبدأ دلوقتي حالا ولحد الساعة 10 صباحا. يعني الطبيعي بيكون معنا باسم كميل، ولكن النهاردة باسم كميل أجازة. قعدتوا تقولوا بتاخدي أجازة بتاخدي أجازة، أهو باسم بياخد أجازة يا جماعة عشان محدش بس يجي يقول لي حاجة. ها طيب معكم سارة المنزل لحد الساعة 10 صباحا. عايزين بقى نفرفش وننعنش وعايزين نعرف كده عملتوا ايه في الويكند، طمنوني عليكم، قولوا لي عملتوا ايه ورحتوا فين وجيتوا منين، قعدتوا في البيت، خرجتوا، سافرتوا، دخلتوا السينما، طمنوني عليكم يا جماعه عشان انا بتوهوش كده كده وبسيبكم من الخميس. يعني في يومين وقعوا مني مش عارفه انتوا فين، فقولوا لي كده عايزين تسمعوا ايه على رقم الاس ام اس. المود رايح فين دلوقتي حالا؟ حاسه كده المود مغيم ولا انا لوحدي؟ حاسه في غيامه كده، بس يلا نسمع كرة القمر ونرجع تاني. طبعا الفل، رقم الاس ام اس 92 10، تليفونات 38 35 177 او

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: طيب صباح الفل مره كمان وصباح اللذاذه وصباح الجو المغيم ويعني انا حاسه ان احنا هنروح في صباح بقى البرد وصباح العطس وصباح النف انا حاسه كده مش عارفه ليه بس انا حاسه بمبادئ كده بالنسبه لي او من جوايا بس يعني يا رب لا والنبي لا يا رب طيب صباح الفل تاني بنرش ميه وبنقول يا هادي وعايزين نسلم على عمر من على رقم الاس ام اس النهارده هو اسمه عمر الحمد لله بيقولوا من الحب ما قتل وانا الصراحه بموت في برنامجكم بس بلاش نبالغ يوم الاحد القهوه في ايد وصوتكم في الراديو بيخلوا زحمه الصبح تبان كاننا في رحله شهر عسل سابق يا سلام طب والله صح يا مش قادرة أتحرك من مكاني ولكن هذا النوع من الرسائل التحفة في الجمال بيخليني يعني مبسوطة قوي هايدي بتقول جود مورنينج نزلت العيال أوف تو ورك بس بجد الناس اللي عندها عيال لازم تاخد أجازة بعد الويكند حرام كله ورا بعض وكده ممكن نشغل فيروز wishing everyone a great day دي هايدي صباح الفل عليكي من غير ما اشوف الاس ام اس بتاعتك شغلتلك فيروز ايه رايك فيا صباح الفل عليكي فيا يا كنت هقولك فيروز يا هايدي فاهمه قصدك قوي عامه فاهمه قصدك قوي في الحته دي بس انا الحمد لله عديتها كنت برضو بحس بنفس احاسيسك كده السلام عليكم ازيك يا ساره ينفع اغنيه لينا رقصه لكارمن سليمانو ولو مش موجوده عايز اي اغنيه ليها عايزها بليز ده عمر محمود الاهلاوي صباح الفل عليك جزت اشتغل يا أستاذ عمر حواوشي قلبي good morning صباح الفل يا صار صباح الفل يا حواوشي عمرو الوكيل عمرو ممكن أقولك على حاجة أنا مبارح بالليل وأنا بتمشى في الشارع كنت بتمشى بحاول أعمل رياضة كنت ماشية بغني الأغنية دي مش عارفة ليه هو بعت لي أغنية صارة قشطة صباح الفل صباح الفل صباح الفل قشطة صباح الفل الفل الفل مش عارفة ليه مش عارفة ليه والله بس الحمد لله أول مود مغيم فعلا شفت المود مغيم جدا يعني بس يعني خير بس في شمس بس تمام حسن رمزي بقى بيقول لي وميرو حبيبي بس ياخد اجازه زي ما هو عايز واخد اجازه يا حسن خليه ينبسط يا حسن اهم حاجه ان هو يبقى مبسوط عشان انت تبقى مبسوط يا ريت بقى يبقى بس في غيوم الشمس ساطعه صباح الفل ده زاجي صباح الفل في كمان احمد السعدي وادي صباح الفل يا ساره يلا ان شاء الله تعوضيها الويكند اللي جاي وما تنسيش الفزوريز كان معتاد وعايزين نلعب لو ممكن بليز وجه الشبه او كلمات مع هنلعب كلمات معكوسه يا نهار ابيض يا سعدي انت تؤمر واحنا ننفذ والله طيب اطلبوا كده قولوا لي عايزين تسمعوا ايه على رقم الاس ام اس 9210 مش عارفه ليه حاسه نفسي راح فجاه فنسمع كارمن سليمان ونرجع تاني

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
0: فاصحاب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611905793.
2: عارف يعني إيه سنة زيادة مع لولو؟ يعني خصومات زيادة ومفاجآت زيادة بمناسبة العيد 11 للولو هايبر ماركت. أقوى العروض والخصومات تصل إلى 70% في كل الأقسام والأجهزة الإلكترونية ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الأول أمر بلازا، والتجمع الخامس فرع بارك مول، وفرعنا بجوار المحكمة ومسجد الحمد وشيراتون وادي دجلة. الرقم الضريبي 447-599-798.
3: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
4: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
5: ما تقول بقى يا عم،

قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: المزيكا لعبتها.
1: رايحين على فين؟
2: الأجمد في المجال لسه راجعين.
1: فاصحاب انرجي
2: مع سارة المنذر
1: وباسم كميل.
0: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

طيب يا جماعة، النهاردة زي ما قلت لكم كده يوم الحد، ما حدش بيكلم حد ولكن احنا بنتكلم مع بعضينا. النهاردة يوم 27/9. بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ان النهاردة زي ما قلت لكم كده الجو مغيم وحاجة غريبة جدا، بس هيكون فيه بقى ايه بقى البلوت تويست، ان هيبقى فيه ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على اغلب الانحاء. يعني انت الجو لما بيبقى مغيم بيديك إحاء ان هو خلاص احنا داخلين على الشتاء، او الجو يعني هيبقى فيه لسعة كده، فاهمين حاجة؟ بس هو لا absolutely هيكون في ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وهيكون مؤقت، وهيكون في شبارة مائية من 4-8 صباحا على بعض الطرق المؤدية دي، خلصناها خلاص، وهتكون كثيفة أحيانا على مناطق من وسط سيناء. درجات الحرارة في القاهرة الكبرى العظمى هتكون 34، المحسوسة 36، والسواحل الشمالية الغربية العظمى هتبقى 31 والمحسوسة 34 درجة. ده بالنسبة لدرجات الحرارة النهاردة. ما نتخمش بقى في اسمه ايه ده، في الجو هو مغيم كده، ما نتخمش عشان الغيامة دي ممكن تدينا شوية رطوبة، فاهمين حاجة؟ يلا الحمد لله. طيب يا جماعة، بستنى الفقرة دي من الأسبوع للأسبوع علشان محضر لكم فزورة تحفة في الجمال، فزورة عديمة منطق. عمرو الوكيل where you at man. ممكن تسمع بقى اللي بيحصل دلوقتي. طيب بنقول لكم كل يوم الصبح فزورة علشان نصحصح خلايا مخنا المنهارة والمتدمرة، ونروح الشغل مفرفشين ومنعنشين وعاملين أي مجهود ذهني ضئيل مثل حل هذه الفزوريز. فزورة النهاردة عديمة المنطق، هتفكر برا الصندوق، هتفكر بدماغي شوية لو انت عارفني، لو مش عارفني هارد لوك. صاحب المخبز لما بيحب يقدم ابنه الكبير للناس بيقول ايه؟ دي فزورة النهاردة. صاحب المخبز لما بيحب يقدم ابنه مش اي ابنه، كمان ابنه الكبير للناس، بيقول عليه ايه او بيقدمه ازاي؟ رقم الاسماس 92 10، بعتولنا الاجابة مع اسمكم بعد اذنكم. يلا

طيب فزورة سهلة وبسيطة هنقولها مرة كمان، بس قبل ما نقولها عايزة أسلم على رضوى مرسي. صباح الفل عليك يا رضوى. سرسوري صباح الفل عليك، يومك تحفة في الجمال بإذن الله. يا رب بسومي يكون بخير، أجازة سعيدة عليه. رضوى مرسي هو بخير وهو مأجزاتي ما فيهوش أي حاجة، وبكرة هيكون معنا إن شاء الله في نفس الموعد. نروح بقى على حل الفزوريز. حل الفزوري يا جماعة، يعني أنا عاملة مجهود، أي نعم المجهود ده أنا جايباه من على النت بس ده مجهود برضه يا جماعة. صاحب المخبز لما بيحب يقدم ابنه الكبير للناس بيقول ابني الايه؟ يعني عايز اقول هقول مين اللي جاب الاجابات الصح. طيب رقم اخره 552، اول حد جاب الاجابة الصحيحة فبرافو عليك او عليك. حسام عبد الرحمن برافو عليك، اجابتك صحيحة. احمد السعد يا وعدي برافو عليك. حواش بقى كاتب ايه؟ بيقدمه مفقع او ملدن. انت كده طلعت بره الصندوق قوي لو سمحت ارجع معنا شوية. لا مش دي الاجابة الصح. لو سمحت فكر مرة كمان وابعت الاجابة على رقم الاسمس 9210. الفزورة مرة كمان لأي حد لسه فاتح الراديو حالا. صاحب المخبز لما بيحب يقدم ابنه الكبير للناس بيقول ابني ايه؟ رقم الاسمس 9210. تزعلوش مني بقى بعدك.

عايزه اسلم على ناس كتير قوي بعتلي على رقم الاس ام اس. صباح الفل علي قشطه. صباح الخير قشطه. صباح الخير قشطه. صباح الخير. صباح الخير يا جماعه. صباح الفل عليكم. صباح الفل على النشاط والحيويه والاجابات النموذجيه. بس طبعا في ناس هنشيل منها هذا اللقب لانه في ناس بقى مجوده بزياده من عندها النهارده يعني, وعجبني برضو يعني مش غلط. صباح الفل يا حواش. ممكن يقدموا دي اجابه الفزوره. نقول الفزوره مره كمان عشان بس ايه, واحنا بنقرا الاس ام اس كده او الاجابات المبعوثه تبقوا معانا على الخط. يعني صاحب المخبز لما بيحب يقدم ابنه الكبير للناس بيقول ابني الايه او بيقول ايه؟ حواش بيقول ممكن يقدمه ويقول ده عجينه ايديا وحيه عينيا. عمرو الوكيل بيقول ده وش القفص. رقم اخره 8877 برضو بيقول وش القفص. حاسه ان انتم يعني هو برافو بس مش دي الاجابه اللي انا بدور عليها. الاجابه اللي انا بدور عليها اوحش من كده بكتير. محمد محسوب اجابتك صحيحه. في كمان عمرو الوكيل الحمد لله قال الاجابه الصحيحه. في رقم اخره 904 كاتب ماي سون زي العيش السن. لا مش دي الاجابه. في ايمن مندي صباح الفل يا صباح الكنافه والمغربيه على الحنجره الذهبيه اشكرك. الحل كذا كذا. برافو عليك اجابتك صح عمر. برافو عليك. في رقم اخره 552 برضو جايب الاجابه الصحيحه. طب برافو يا جماعه انا مبسوطه منكم والله. اخر مره بقى هقول الفزوره لاي حد ما ايه ما سمعش الفزوره واللي ما لحقش يسمع الفزوره. فزوره النهارده لازم تفكر بره الصندوق علشان تعرف اجابتها. فزوره النهارده عديمه المنطق. صاحب المخبز لما بيحب يقدم ابنه الكبير للناس بيقول اقدم له مين ده؟ رقم الاس ام اس 9210. يا ريت تبعتوا الاجابه وتبعتوا اساميكم.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين. فاصحاب انرجي مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: اسمع من العيار السويسري، لما يبقى عندك دهب ترجع له دي راحة ما تتقدرش، بس تخيل لو ما عندكش، يبقى لازم تروح سويس جولد وتفكر وتبدأ تحوش وما تضيعش على نفسك أمان الدهب. سويس جولد، الدهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.

0: وعادي، وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير فيت بي كومبلكس. فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله، وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي، مالتي كير فيت بي كومبلكس، فيتامين مش عادي،
1: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308 768 728.

البرنامج برعاية ديجافو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
0: فاصحاب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: طيب لسه معاكم سارة المنذر لحد الساعة العاشرة صباحا في اصحاب انرجي, وكنا بنقول فزورة النهاردة وبنقول الفزورة طبعا كل يوم الصبح علشان نصحصح خلايا مخنا المنهارة والمتدمرة ونروح الشغل مفرفشين ومنعنشين وعاملين اي مجهود ضئيل وتافه. ما تتفهوش من الفزورة يا جماعة مثل حل هذه الفزوريز. فزورة النهاردة كانت بتقول صاحب المخبز لما بيحب يقدم ابنه الكبير للناس بيقول ابني ايه؟ فعايزة اقول ان الاجابة الصحيحة هي بيقول ابني البيكري او البيكري. بليز ما تقفلوش الراديو, هيا بليز ما تقفلش. طيب نروح بقى على رقم الاس ام اس 92100. نادين برافو عليك اجابتك صحيحة, رقم اخره 218 برافو عليك. علي علوش بتقول صباح الخير يا صاحبتي, انا قلتها لاصحابي بهدلوني هاهاها بيقول ده ابني البيكري. برافو يا جماعة, بحب قوي لما بيبقى مستوى ذكائنا زي بعض. حواج بيقول هي ست البنات الاجابة اللي انت بتدوري عليها ابني البيكري, برافو عليك. عمر الوكيل اللي قال وش القفص ده من غش من نفس المصدر اللي غشيت منه. السعدي اول حد جاب الاجابة الصح اصلا يا عمري. اوكي في حد بيقول او مامادو بيقول يا صباح الجمال بيقول لهم ابني البيكري, برافو يا جماعة. صباح الفل يا سارة بيقول ابني البيكري دي زين. في كمان عارفين بقى بيقول اول خبزتش, لا ارغي رحلتش. في حد بيقول صباح الفل سارة بيقول لهم البيكري او البيكري, بس هي ليها منطقة هو أو يعني حاولت أعمل نظام فيوجن فاهم. عايز أغنية عمرو دياب ده رامي أكتري, صباح الفل عليك يا رامي. وعمر عايز اسمع نفس الميعاد نفس المكان. أنا بقالي كتير قوي ما سمعتش الأغنية دي قوي, فنشغلها عادي يعني, ما طلعتش صاحبة الأغنية الواحدة هو. طب جماعة في حاجة مهمة قوي بتحصل النهاردة قوي قوي قوي قوي, وانا شخصيا مهتمه بيها جدا جدا جدا, وهو ان النهارده اليوم العالمي لمذيعين المورنينج شوز. يعني ممكن ازغرت لنفسي. الحمد لله عشت وشفت حاجه بتحصل بيقدروا فيها مذيعين المورنينج شو. صباح الفل علينا كل الناس اللي يعني كل مذيعين المورنينج شو صباح اذا كان بقى راديو تلفزيون واتيفر. يعني احنا يعني ابطال يا جماعه, النهارده احنا ابطال, النهارده اليوم يومنا والليله ليلتنا, النهارده احنا هنحتفل. فبالمناسبه اللذيذه دي هنتكلم النهارده اكتر عن اليوم العالمي لمذيعين المورنينج شوز بعد اذنكم. يعني مبدئيا كده لحد ما نتكلم عن هذا اليوم اللذيذ جدا اللي بيعملوا لنا فيه ابريشيشن, اشكركم من قلبي. عايز اعرف الناس اللي بتسمعني, هل انتوا اصلا مورنينج يعني مورنينج بيبل او مورنينج بيرسون, ولا انت بتصحى من النوم حاسس ان انت عفاريت الدنيا بتتنطط في وشك ومش قادر ومش طايق نفسك ومش عايز تعمل اي حاجه؟ فيعني ممكن ناخد وندي كده مع بعض في هذا الموضوع, لان الموضوع ده مهم جدا وشائك جدا برضو. فبعتولي على رقم الاس ام اس 92100.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في

طيب معكم سارة المنذر لحد الساعة 10 صباحا. والنهاردة يا جماعة مش أي يوم، النهاردة يوم 27 سبتمبر 2026. النهاردة اليوم العالمي لمذيعي برامج الصباح أو المورنينج شو هوستس داي، وأنا الصراحة هحتفل بنفسي جدا لأن أنا بشقة صراحة، يعني اللي مش عارف كده عادي، يعني في ناس بتقول يعني مثلا كنت بشوف دايما بوست على الفيسبوك بيعملوها ازاي المذيعين بتوع المورنينج شو، وفي ناس تقول لك لا اصل المذيعين بيشتغلوا ساعتين بس فما بيعملوش حاجة، يعني اليوم الباقي مش عارف. انا بقى الحاجات دي بتعصبني عشان انتم مش عارفين حاجة، بس هنتكلم النهاردة اليوم يومي ويوم المذيعين بتوع المورنينج شو. انا بصوا ادوني فرصتي، فعايزة أصبح تاني على كل مذيعين المورنينج شو اللي ممكن يبقوا شغالين دلوقتي حالا، هم أكيد مش بيسمعوني عشان هم في نفس اللي أنا فيه دلوقتي حالا، بس نحتفل بنفسنا ويعني ونقول كده إن إحنا والله مكملين الحمد لله على كل شيء. تحية لكل زملائي وصباحكم كله نشاط وحيوية يا جماعة. طيب سألتكم هل الناس اللي بتسمعني دلوقتي حالا بقى بمناسبة اللذيذة دي، انتوا مورنينج بيرسونز يعني مورنينج بيبل، بتحبوا ان انتوا تصحوا بدري، بتحبوا ان انتوا تعملوا اكتيفيتي الصبح، بتحبوا مثلا تصحوا الساعه 6 تروحوا تتمرنوا، في ناس بتعمل كده، في ناس بتبقى عندها الطاقه دي، ولا بتصحوا غصب واقتدار؟ بصوا هديكوا اوبشنز، يعني بما ان النهارده المورنينج شو هوست تايم، خلينا بص انا مش هتكلم عن نفسي او مش هنتكلم عننا، شوفوا احنا لكم واليكم. فعايزين نعرف بقى الناس اللي بتسمعنا كل يوم الصبح دي مورنينج بيبل ولا لا. هديكوا اربع اختيارات تختاروا، يا واحد يا اتنين يا تلاتة يا اربعة. اول ما بتصحى مثلا بتبقى عايز تتكلم مع كل الناس، انت من الشخصيات دي، ولا ممنوع الكلام او الاقتراب او التصوير قبل القهوة زي كده بالظبط، او انت اصلا مش عارف انت مين لحد الساعة 11 الصبح، او يعني بتصحى عندك انرجي وطاقة مرعبة بشكل يضايق اللي حواليك، انت انهي في دول من الاربعة دول؟ تحب تتكلم كتير مع الناس اول ما بتصحى من النوم، ولا ممنوع تتكلم مع اي حد غير لما تشرب قهوتك، ولا ما بتعرفش اصلا انت فين ولا بتعمل ايه لحد مثلا ميعاد معين من الصبح، ولا بتبقى انرجيتك جدا وكلك طاقة وحيوية اول ما بتصحى من النوم لدرجة ان الناس بتتعصب منك يعني عندك طاقة رغي وعندك طاقة فرق وحاجات كتير كده. فبعتولي على رقم الاسماس 9210، عايزة اسلم على دكتور سارة، بتقول انا بكره اصحى بدري جدا وبحب انتخ، بس في نفس الوقت لو صحيت متأخر بحس اليوم فاتني وبيجي لي اكتئاب. انا ما بصحاش متأخر خالص بقى، يعني انا حتى لو نايمة الساعة مثلا نايمة 7 بالليل هصحى في نفس الميعاد، لو نايمة الساعة 3 الصبح هصحى في نفس الميعاد حتى لو في الأجازة. فدي حاجة بقت يعني تعبت والله العظيم يا جماعة. علي علوش بتقول لا اليوم العالمي لمذيعين المورنينج ده احنا نحتفل بقى ونعمل نظام كهارب لألذ ومذيعين المورنينج شو سارة المنذر وباسم كمير، واحب اقول لهم الله يكون في عونكم، انتوا بتعملوا انجاز حقيقي، لاني ما بعرفش اصحى الصبح ده خالص وما بعرفش اتكلم الا بعد 3 اهي، هي اختارت الاختيار الثالث مثلا، فانتوا ابطال اشكرك. ممكن اضغرط لك عادي على بس الابريشيشن مسج دي. حواوشي قلبي انا مورنينج جدا جدا، حتى بحب قوي اصحى الصبح بدري وانزل اروح اي مكان وافطر فيه وافرش كده فول وطعميه وجرجير وكله كله كله كله كله كله وكله على كله لما تشوفه قوله. انتوا انهي من الاربع الاختيارات اللي انا قلتها لكم دي؟ ابعتوا لي على رقم الاس ام اس 9210 او كلموني في استوديو على 38351771 او 178 ام تي ام وصوره المنذر نفس المعنى.

0: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد عيار 21 ب6240 جنيه، عيار 24 ب7131 جنيه، سعر الجنيه ب50336 جنيه، وسعر الأونصة ب223653 جنيه. الأسعار قابلة للتغيير وفقاً لسعر اللحظي، وطبعاً لو عايز تعرف أكتر اتصل على 19215. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
0: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية اليس الترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: تخيل انك بتشتري سبيكة الذهب، ولما تيجي تبيع بيرجع لك كاش باك بيوصل ل 50% من المصنعية. مع سويس جولد الكاش باك بتاعك مضمون بنسبة 100%. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 إلى 4 على Energy 92.1، عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

سيبها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي هسمعك أغاني من زمن فات.

0: كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه
1: راجعين كلنا تشويق وإثارة
2: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
0: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيد.
2: طيب، بمناسبة ان النهاردة المورنينج شو هوست دي يا جماعة، او اليوم العالمي لمذيعين البرامج الصباحية، فعايزين نعمل لهم وانزا غروتيز عشان انا منهم. يعني معلش هي مقطعة بس يعني بتعمل الغرض اللي احنا عايزينه. فسألتكم بالمناسبة اللذيذة دي يا جماعة، انتوا ايه من الاربع اختيارات دي؟ بتصحوا من النوم بتحسوا ان انتوا عندكوا انرجي مرعبة، ولا بتقدروا ان انتوا تسكتوا حرفيا لحد مثلا الساعة 11-12 مش عايزين تتكلموا مع حد، ولا محدش يكلمكم من غير ما تشربوا القهوة بتاعتكم الاول، ولا كان ايه اخر اختيار نسيت؟ ولا لا انا قلت انرجيتك، ولا بتبقى عايز تصحى من النوم تتكلم مع كل الناس؟ تفتكروا انا ايه؟ من على رقم الاس ام اس 9210، عمر بيقول انا بصحى الساعه 3 الفجر حرفيا، السهر وحشني. انت بتصحى 3 الفجر؟ بتنام امتى؟ في حد بيرن؟ ايه محدش بيرد اصلا. مليكة هكلمك حالا. صباح الخير يا ساره، انا رقم 4 عايزه اسمع ضي المنير من عناية الاثنين، سمعك الأغنية اللي انت عايزاها. طيب يا جماعة، خلينا نغير السؤال. بمناسبة أو بما إن النهاردة المورنينج شو هوست داي، هديكم النهاردة المايك. هل لو صحيت بكرة كده ولقيت نفسك مكاني، إيه أول سؤال هتسأله للمستمعين؟ يعني عشان انتوا دايما بتقعدوا تقولوا أصل المذيعين دول بيشتغلوا ساعتين، أصل مش عارف مين إيه. عايزين بقى نعرف لو أنت صحيت من النوم كده تاني يوم الصبح، لقيت نفسك متلهوج ونازل على ملا وشك وعندك برنامج صباحي، إيه أول سؤال هتسأله للمستمعين؟ ابعتولي على رقم الاس ام اس 9210، او كلموني في الاستوديو على 38-35-177 او 178. طبعا كل الرغي اللي احنا بنرغي ده عشان النهاردة المورنينج شو هوستس دي، او اليوم العالمي لمذيعين البرامج الصباحية. بنحيي كل المذيعين بتوع البرامج الصباحية.

لو صحيت بكرة ولقيت نفسك قاعد مكاني في الاستوديو، ايه أول سؤال هتسأله للمستمعين؟ علي علوش صباح الفل عليكي بتقول هسأل وأقول ايه هي الشخصية اللي جواك اللي محدش يعرفها؟ سؤال عميق قوي لأول مرة تطلعي فيها هوا، ولكن عجبني العمق برضو، وحقك ومستحقك ده، انت عايزة تسألي ده. في صباح الفل عايزة أغنية فاكرك يا ناسيني لمحمد فؤاد، وشروق بتقول هتعمل ايه لو صحيت من النوم لقيت نفسك أكتر شخص بتكرهه؟ يا ستار يا رب. وحشة قوي دي، وحشة قوي بجد. بس احنا كده طلعنا بره الموضوع، يعني احنا عايزين نرجع تاني للموضوع ونتكلم في ان انت دلوقتي نايم عادي جدا، صحيت من النوم لقيت نفسك لازم تنزل تروح المورنينج شو بتاع اي راديو مثلا بتسمعه او اي محطة تلفزيون تتفرج على المورنينج شو بتاعها او البرنامج الصباحي بتاعها. اول سؤال هتسأله للمستمعين او المشاهدين هيكون ايه؟ رقم الاس ام اس 92100، تليفونات 38 35 177 او 178. نسمع فضل فضوليز.

0: صحيت بكرة ولقيت نفسك مكاني، ايه اول سؤال هتسأله للمستمعين؟ معانا تليفون دلوقتي حالا. ماليكا يا مالي. الو.
1: ايوه.
0: صباح الفل.
1: صباح الفل.
0: عامله ايه؟
1: الحمد لله. انت عامله ايه؟
0: الحمد لله. حطت ايدك اهو في المورنينج شو. لو صحيتي بكره ولقيتي نفسك قاعده مكاني كده بتذيعي، ايه اول سؤال هتسأليه للمستمعين؟
1: والله الفزوره.
0: الايه؟
1: الفزوره.
0: الفزوري صح. الحمد لله الحمد لله. والله شكرا ان انت جاوبتي هذا الجواب بجد، يعني تعبي ما راحش هدر. اشكرك يا مليكة. مفيش اي اجابه بره الصندوق، هقول الفزوره. بس خلاص. طب هل محضره فزوره؟
1: ومنك متعلم.
0: اشكرك يا صاحبتي. محضره؟ طب عندك فوازير ولا بتالفي ولا بتجيبي من على النت ولا بتعملي ايه مليكة؟ ماليكا يا ماليكا. طب ماليكا اختفت. طيب من على رقم الاس ام اس 9210، في حد بيقول هسألهم بتحبوني اكتر ولا بتحبوا زراب باسم اكتر؟ ده دكتور اسلام، صباح الفل عليك. في كمان عمر بيقول لو الحياة كتاب يا ترى الفصل اللي انت عايشه دلوقتي اسمه ايه؟ الله عليك الله عليك يا اخي. What is this؟ حلو السؤال ده، ممكن نسأله بكرة بقى لما يبقى معنا باسم كميل. طيب بعتولي يا جماعة أكتر على الرقم الأسماس 9210. شكرا مين لطلب الأغنية دي. رقم أخره 921. أنا تنحت فجأة.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
2: البرنامج برعاية اليس الترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من اوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
2: عارف يعني إيه سنة زيادة مع لولو؟ يعني خصومات زيادة ومفاجآت زيادة بمناسبة العيد 11 للولو هايبر ماركت. أقوى العروض والخصومات تصل إلى 70% في كل الأقسام والأجهزة الإلكترونية ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الأول أمر بلازا، والتجمع الخامس فرع بارك مول، وفرعنا بجوار المحكمة ومسجد الحمد وشيراتون وادي دجلة. الرقم الضريبي 447-599-798.
3: تحت أمرك.
4: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
5: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
6: البرنامج اللي جاي شفت الصبح مع سلمى قاسم.
7: انرجي مزيكا لعبتها.
8: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
9: راجعين كلنا تشويق وإثارة
10: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
11: البرنامج برعاية أليس الترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
10: طيب يا جماعة، للأسف الشديد الحلقة خلصت النهاردة، ولكن ما تزعلوش ولا تيأسوش، احنا بنكون معاكم كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 صباحا. من بعد على طول هتسمعوا ملكة كل المواسم الفنانة أقاجيرة، ملكة الترتر والبروبرو الفنانة سلمى قاسم، هتكون معاكم في الشفت الصبح وفي كل المواسم من الساعة 10 للساعة 12. ما تنسوش برضو تصبحوا عليها وتقولوا لها كل سنة وهي طيبة، علشان هي برضو تعتبر مذيعة مورنينج شو. اي نعم ما بتصحاش 6 الصبح، ولكن برضو بتصحى بدري واسمه شفت الصبح، فلازم نعيد على سلمى قاسم يا جماعه. طيب هكون معاكم بكره انا وباسم كمير في نفس الميعاد. كنت معاكم ساره المنذر، بحبكم قوي قوي قوي قوي. يومكم تحفه في الجمال. 5 و5 هواني.

0: دلوقتي شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها حلقة جديدة من شفت الصبح معاكم سلمى قاسم. بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر. بتبعتوا لي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا بقى كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها. لسه راجعين من ويكند فقولوا لي بقى مودكم عامل ازاي وحابين تبداوا الاسبوع بايه. يلا بينا.

الأغنية اللي كنا لسه بنسمعها حالا دي أغنية أحمد سعد ورامي عياش الجديدة سلطنة، والأغنية بصراحة مختلفة يعني. أنا مزكتها في الدخلة اللي في الأول حسيت فكرتني يا جماعة بالأغاني الشعبي اللي هي بتاعت 2005-2007، ما عرفش فاهميني ولا حسيت في عماد بعرور داخل يغني، فاهمين حاجة؟ المزيكا ودتني في الحتة دي، بس بصراحة لذيذة ومميزة قوي. طيب عايزين نشوف بقى مين بعت بيقول ايه. في اولا رقم اخره 080 عايز أغنية جبل الحلال. صباح الفل، بس في ايه في الصبح كده واحنا فاهم لسه جايين من الأجازة وبتاع يعني؟ ماشي حاضر. هو في عمر بيقول يا صباح النشاط يا سلمى، وكل السنة وانت منورة المايك في اليوم العالمي لمذيعين المورنينج بمناسبة الستوري بتاعة الايس كوفي. انا انقذت الموقف وبعتلك لوكيشن اضمن مكان بيزبطها هناك، بس ما عملتيش سين يعني. شكرا يا عمر على مساعدتك والله، بس خلاص كنت اتصرفت يعني. وصباح الفل وشكرا جدا والله على المسج اللذيذة دي. وصح النهاردة اليوم العالمي للمورنينج شو هوستس، يعني مذيعين البرامج الصباحية، مش البرامج حتى نفسها، ده احنا نفسنا اللي عيد ميلادنا النهاردة او اليوم العالمي يعني بتاعنا النهاردة. فشكرا انك فاكر هذه المعلومة وشكرا على المسج. طبعا في ناس بقى بعتها بتكلمني عن اغنية كده غريبة، هشوف بقى المسجز بتاعتكم دي بعد ما نسمع الاغنية اللي جاية عشان عايز افهم بقى الحوار ده، يعني اتنين مختلفين بعتلي عن نفس الحاجة. تعالوا نسمع سان لوفون وبعدين نشوف ايه الحوار ده.

0: طيب في اس ام اس من رقم اخره 579 بيقول صباح الورد سلمى عاوز اغنيه متحصن اغنيه كلها بالذكاء الاصطناعي هتعجبك ومستني رايك بقى. الجمله مش راكبه على بعض يعني, انت بتقول الاغنيه كلها بالذكاء الاصطناعي هتعجبك, مش هتعجبني عشان بالذكاء الاصطناعي الصراحه بمنتهى الامانه. انا حتى لما بسمع اي اغنيه معموله كده بالاي اي حتى لو هي فيها حاجه حلوه انا بتضايق بزعل, بحس ان لا هي حتى لو حلوه انا مش هبقى متذوقاها انها حلوه لانه هي مش روح بني ادمين يعني, مش بني ادم بيغني, مش احساس بني ادم, مش لا يعني انا مش مقتنع الصراحه بالموضوع ده. انا بالنسبه لي الاي اي في الاغاني اللي هو ايه لما بنهزر بيه, لكن نبدا بقى ناخد الموضوع بجد ونعمل اغاني وتنزل ونسمعها ونتعايش مع الفكره دي, انا بصراحه لحد دلوقتي ضدها. ما اعرفش ممكن قدام ايه اللي يحصل لما نعتاد الموضوع او يبقى خلاص ده امر واقع, بس انا مش عارفه اتقبل الفكره. بس عامه عارفه الاغنيه اللي قصدك عليها. والغريب بقى انه حد تاني رقم اخره 523 شخص تاني خالص بيقول صباح الفل يا احلى سلمى معاكي احمد شريف صاحبي بعت لك. ده هو بيبعت يعني بيأمن على كلامه, بيقول بعت لك عايز يسمع اغنيه متحصن يا ريت ما تلعبيهاش لانه مسمعها لي 50,000 مره. صباحك فل يا نجمه كل المواسم. اوكي انا قلت اكيد مش صدفه ان الاثنين عايزين الاغنيه في نفس الوقت. صباح الفل يا احمد, وكده كده مش هلعبها لسببين. اولا الاغنيه مش موجوده يعني, مش الدرجه دي, مش درجه نفهم بيبعت لنا الاي اي بقى يصحى يعمل اغنيه فيبعتها لنا, ف يعني احنا لسه مش في الحته دي. وكده كده انا بصراحه مش مقتنعه زي ما قلت لكم بالاغاني المعموله بالاي اي, فمش عايزه نورمالايز الموضوع ويبقى ده الطبيعي يعني, مع انه اكيد هيبقى طبيعي في يوم من الايام, بس حتى الان على الاقل حاربه على قد ما اقدر يعني. طيب 92100 رقم الاس ام اس اللي نفسه يسمع حاجه يبعتها لي يطلبها على طول, بس اغاني بني ادمين والنبي بلاش اغاني اي اي لو سمحتوا, عشان مش هلعب اغاني اي اي.
1: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
2: عاش، فاضلك one last round.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو Every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض أكتر لفرحة أكبر.

0: اسمعوا ده اسمه صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-2190-8069 ايميل sales@novo-eg.com.

0: الجدران، المزيكا لعبتها.
1: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
2: على ذكر بقى الـ AI، إن كان لسه حد طالب أغنية هي معمولة كلها من أولها لأخرها بالـ AI، والمغني AI والمزيكا AI والكلمات واللحن وكل حاجة. في تصريح كده لبيل جيتس لسه قايله يعني في انترفيو كده من كام يوم، بيحذر من السرعة المرعبة اللي بتتطور بيها تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبيقول إنه التكنولوجيا طبعا بقت حيلة قوية جدا لدرجة إن أي حد نيته وحشة ممكن يستغلها ويعمل بيها أضرار وكوارث ملهاش آخر. طبعا إحنا معلومات دي لحد هنا إحنا عارفينها، تمام، عارفين إن AI مع الوقت لما هيتطور زيادة ممكن يضر أكتر ما بينفع، ومن دلوقتي أصلا هو أحيانا بيضر أكتر ما بينفع حسب اللي بيستخدمه، يعني بيعمل ده إزاي. ولكن الغريب بقى إنه بيقول إيه بقى بيل جيتس، بيقول إنه القدرات اللي وصل لها الذكاء الاصطناعي دلوقتي كفيلة إن هي تبدأ سلسلة أحداث ممكن تنتهي بموت حوالي مليار شخص، ووصف AI بإنه أقوى سلاح ممكن يقع في إيد الناس الشريرة. ف يعني في إيه بجد. وبعدين طبعا قاعد يقول طيب ايه حل بقى حاجه زي كده، هو قاعد يقول انه فكره طبعا في شركات دلوقتي هي بتأيد نفسها بنفسها، دي مش حاجه امان خالص، وكان بيطالب الحكومات ان هم يتدخلوا فورا عشان يحطوا قوانين صارمه وقواعد يعني عشان تحجم المخاطر والهجمات الالكترونيه وعمليات التضليل اللي ممكن تحصل، عشان مش اي حد يلا انا عندي تولز دلوقتي AI يلا اقدر اعمل بيها اي حاجه وافتح بيها شركات وي وي وي والكلام ده كله. وبرده هو في تصريح قديم لي في شهر 8 اللي فات كان بيقول انه ممكن ان الـ AI يستخدم او الانظمة دي يعني تستخدم في ضرب اماكن حيوية ومفصلية وحاجات بقى زي مستشفيات وبنوك وشبكات كهرباء، والدنيا يعني ممكن تخرب بسبب الموضوع ده. فهو عمال يتكلم في انه جماعة نهدى شوية في التطور بتاع الـ AI، ما يبقاش انه التطور سريع قوي كده، علشان لما الـ AI هيتطور بالتدريج فالحكومات تقدر ان هي تسيطر على ده وبعدين يتطور تاني فيسيطروا على ده. لكن لو الـ AI فجأة اتطور بشكل كبير ممكن ما يبقاش فيه مساحة انه يتم السيطرة عليه او وضع قوانين صارمة ليه يعني. فمش عارفة الكلام يقلق، بس هو احنا عارفينه، بس هو عشان كمان لما صعد الامور وقال انه ممكن يتسبب بقى في موت اشخاص وفي كوارث، فحسيت له ربنا يستر ربنا يستر ان شاء الله، وكل حاجة طبعا تتلم في الوقت المناسب. بس ما اعرفش، انا توقعاتي الصراحة ان فعلا الـ AI في وقت هيبقى يعني بينطلق بسرعة الصاروخ، وانا شايفة ان ده بيحصل دلوقتي اصلا يا جماعة. ما هيش هو الحاجات اللي كانت بتعمل بالـ AI من سنة هي بتعمل دلوقتي؟ لا طبعا، يعني لو بصينا على اخر سنة دي لا، في تطور مرعب وسريع قوي قوي قوي. فيعني ربنا يستر ربنا يستر. الاغنية دي طلبت مع رقم الاس ام اس، تعالوا نسمعها يلا.

0: عايزه اسلم بقى على رقم اخر 439 اللي طلب الاغنيه. انا بس مش فاهمه المسج الاول، هو بيقول السلام عليكم ازيك يا سلمى، وبعدين ينفع اغنيه، وبعدين كاتب بين قوسين مش عايز الرساله تتقري بصوت بقيه المستمعين يسمعوا، وبعدين كاتب بكالي لينا رقصه كارمن سيما.
1: يعني ايه امال تتقري ازاي مع اي صوت باقي المستمعين هيسمعوا؟
0: بس انا وطيت صوتي فيها على اساس يعني ممكن حد ما يسمعش كويس وكده، ومش عارفه ايه السر، انت مش قايل اسمك ولا في اي حاجه سريه، ففي حاجه في مشكله او حاجه. طيب في رقم اخره 306 بتقول ان اخت روان عايزه حكيم يا حبيبنا. عامه بحب الاغنيه دي قوي والله بجد، فهنسمعها حالا. في رقم اخره 946 بيقول انا عايزه اسمع اغنيه بابا انا عايزه اخلص جامعه. حاضر، الاغنيه جاهزه هنسمعها. في سالم شاكر بيقول صباح جديد وعيد سعيد على مبدعه أثير إنرجي ومتألقة في كل المواسم سلمى قاسم، وحشتينا والله، ويريد تسمعينا أغنيتي أرق وأجمل قلب الأنغام، وشكرا. صباح الفل يا سالم، وشكرا جدا على المسج اللذيذة دي. ولكن أنا بس عايز أقولك معلومة، هي أغنية اللي انت طالبها أغنيتي يا طيب بتاعت أنغام موجودة وكل حاجة، بس هي 12 دقيقة، فيعني الموضوع يبقى صعب شوية، فممكن تطلب حاجة تانية وألعبها لك على طول. ممكن تختار حاجة تانية لأنغام بقى عشان ألعبها لك. يلا بينا نسمع يا حبيبنا حكيم وحودة بندق. أو هو يا جماعة مؤخرا ما بقاش حودة بندق، تعرفين المعلومة دي، بقى حودة بس، مش عارفة ليه شال لقب البندق، بس احنا خلاص تعودين احنا نقول عليه حودة بندق، فيعني ما عرفش المفروض نصلح ده ولا لا، بس يعني حكيم وحودة يا جماعة. يا حبيبنا

بصوا بقى، انا عايز احكي لكم موقف. هو انا في الاول خدت الموضوع بجديه وانا بقراه، وبعدين بعد كده نهايه الموقف بجد كان بالنسبه لي في منتهى العبث. بيقولك ايه؟ بيقولك في ست امريكيه ماشي، كانت بتحتفل بعيد ميلادها 47 تمام، وهي في الجنينه اللي في بيتها وبتحتفل بعيد الميلاد، الارض اتشقت وكانت هتبلع، وده بجد مش هزار. ليه بقى؟ ايه اللي حصل؟ بيقولك انه فجاه لقيت ان هي وقعت في حفرة صرف صحي، للأسف عمقها 2.5 متر ماشي جوه جنينة بيتها، والمفروض ان هي جنينة بيتها اصلا ما كانش فيها الفتحة دي، فهي مش فاهمة طبعا ايه اللي حصل. وفجأة لقت ان هي رجليها بدأت تغرز في النجيلة، وفي ثواني الارض اتشقت كده من تحتها ووقعت في ظلام كامل تحت الارض. فطبعا مشهد قمة في الرعب، خصوصا ان ده في بيتها، يعني مش مكان غريب، يعني مش حاجة متوقعة ان ممكن تحصل، وحصلت فجأة ووسط الناس والمعازيم وبتاع. كان الموضوع طبعا غريب جدا، فحصل مدة مثلا ايه 10 دقائق من الرعب، فضلت محشورة في الطينة وقعدت تصرخ طبعا، وهي مرعوبة ان هي ممكن لا قدر الله يعني خلاص تنزل تحت الارض بقى وما حدش عارف يطلعها تاني يعني. فالمهم بقى في ناس بقى سمعوا، يعني بدأوا ان هم يبلغوا الطوارئ يعني وكده، اللي سمعوا بقى الصراخ ده وان كانوا موجودين وكده، وجابوا الناس بتوع الطوارئ والطوارئ وانقذوها فعلا ماشي، وطلعوها من الحفرة وخرجت بيقولوا بشوية اصابات خفيفة، يعني الم في الرقبة وشد في عضلاتها وكده، بس الحمد لله ما حصلهاش حاجة. مش دي مشكلة لحد هنا، الحمد لله ربنا نجاها وكل حاجة، ولكن بقى المشكلة ان هي بعد ما طلعوها من الحفرة واتطمنوا عليها، اصرت ان هي تكمل احتفال بعيد ميلادها، واحتفلت مع رجال الانقاذ والجيران اللي انقذوها. أنا المشهد ده بس هو اللي ضحكني، لان انا تخيلت الموقف كله اصلا من اول ما وهي واقفه في الجنينه وفجاه وقعت ويا لهوي والحقوني، وجم شدوها وطلعوها وشدني اخ ومش عارف ايه، وطلعت وبعدين بعد ما طلعت لا نكمل بقى عيد ميلاد عادي. يا حبيب فمين حاجه فمين العبس. فانا تخيلت المشهد جدا الصراحه، وانا بحب الناس دي، يعني انا بحب قوي الشخص اللي هو انا النهارده مقرر ان انا هحتفل، مقرر النهارده يومي حلو، هيحصل لك اي حاجه في اليوم انا مكمل عادي في طريقي، مثلا عندي مناسبة مهمة حصل فيها عكوسات عادي أنا مكمل. وبعدين يعني هو وارد جدا ده بيبقى بيحصل على فكرة، إن مثلا يبقى واحدة يوم فرحها، واحد يوم فرح، ويوم عيد ميلادك، يوم خطوبتك، يوم أي حاجة، ويطلع لك عكوسات في النص. يعني في كم بنت مثلا فستانها ممكن يكون اتقطع يوم عيد ميلاد، يوم فرح، يوم بفرح حد قريب منك وانتي خلاص نازله على الباب، يعني اكيد الحاجات دي بتحصل قدريه طبعا، ومش بنقدر ان احنا نتحكم فيها، بس الفكره ان احنا هنرياكت عليها ازاي. هل هنسيب الحاجه دي تبوظ لنا يومنا، ولا لا عادي قشطه هنكمل ومفيش اي حاجه. فحسيت الموضوع ده جاب لي اسئله كتير قوي منتال، فحبيت اسالكم بقى انه امتى كان عندكم مناسبه مهمه او كنتوا في حدث مهم وحصل لكم حاجه كده قدريه عبثيه، وعملتوا معاها ايه؟ تصرفتوا ازاي في هذا الموقف؟ يعني نراجع كده المواقف اللي حصلت معانا زي الست دي، يوم عيد ميلادها حصل لها كده، احنا بقى حصل لنا ايه؟ حصل لك حاجه في ايفنت، حصل لك حاجه في حفله، في مؤتمر، في انترفيو شغل، ايا كان بقى ايه اللي حصل لك احكي لنا عليه وقول لنا تصرفت فيه ازاي. ابعتوا لي يلا على 92 100.

0: انيو ولا انيو
1: بتحط ميك اب تستحمى يسد بني وقت فرفور شايف البنت عليها طفور لازم تبهرها
0: ده مش بتاكسي ولا حنطور
2: يتميز الذكر الجامعي في العام الأول من الدراسة ببعض الخصائص لجذب الأنثى الجامعية ومنها الملابس قطعة الألوان والجن وقصة البنك وأحيانا بسيارة

0: الجامعه.
1: طيب عايزه اقرا اسم اسز في مارينا اسكندر بتقول سلومه ممكن اغنيه عمرو مصطفى الجديده. صباح الفل يا مارينا, بس انت قصدك انهي اغنيه؟ يا حبيبي خليك عمرو مصطفى وحمو المرشدي ووزة منتصر, هل هي دي اللي قصدك عليها؟ لانه في بعدها على طول اس من رقم اخر 439 بيقول عشان انا دايما بطلب نفس المغنيه, فممكن اغنيه عشان بحبك لحمو المرشدي. ما بصوا بقى, لو مارينا قصدها يا حبيبي خليك الاغنيه اللي عايزاها, فاحنا كده محتاجين نختار واحده من الاثنين, الساعه دي واحده الساعه الجايه, فاختاروا بقى, نلعب عشان بحبك ولا يا حبيبي خليك, عشان واحده دلوقتي وواحده كمان شويه. سالم شاكر بقى بيقول شكرا ليك يا سلمى, واختاري انت اغنيه الانغام على ذوقك, ولو عندك اغنيه ارجع اقول اه لمحمد الحلو شكرا لكرمك. شكرا جدا يا سالم, وحاضر هختار انا حاجه على ذوق الانغام وهشوف لك الاغنيه اللي انت عايز. طيب انا بصراحه عايزه احوش المسجز على بعض ونقراها بعد الاد بريك. فكنت بحكي لكم عن ست امريكيه وهي واقفه بتحتفل بعيد ميلادها في الجنينه عندها في البيت, الارض من تحتها كده بدات تتفتح النجيله واحده واحده ووقعت في النجيله, فطبعا قعدت تصوت والحق وبتاع, فجم رجال الانقاذ انقذوها وقررت ان هي بعد ما طلعت من الحفره تكمل عيد ميلادها عادي جدا, واحتفلت بقى مع الناس اللي كانت عازماهم ومع الجيران ومع رجال الانقاذ, ويلا نكمل حفلتنا مزكتنا عادي ولا كان في حاجه حصلت. فكنت بسالكم عن المواقف او الايام المهمه او الاحداث المهمه اللي في حياتكم اللي حصل لكم فيها عكوسات او حاجات قدريه كده, حاجه باظت, حاجه يعني ما مشيتش زي ما كنتوا عايزين او كده, وحاجات لخبطت يعني, وكانت ايه الحاجه دي وتغلبتوا عليها ازاي او تخططوها ازاي عشان تعرفوا تكملوا يومكم عادي من غير ما اليوم يبوظ. ابعتولي حكولي يلا على 92 100, وبعد الادبريك هقرا كل الاسم اساس اللي عايزينها او اللي بعتوها, وكمان هلعب كل الاغاني اللي عايزينها.

الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

جوا الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: فريش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
0: يوتيوب وتيك توك at NRJ Egypt.
2: جديد عزيز عبتو على انرجي مفيش غيرك.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: حلو ده.
2: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
3: طيب تعالوا نشوف بقى الموضوع. مبدئيا كده المواقف بقى اللي اتبعتت لي عن موضوع ان الناس اللي كان عندها احداث مهمه او مناسبه مهمه او كده وحصل لهم عكوسات واتصرفوا معاها ازاي. ماشي. عندنا رقم اخره 923 بيقول يوم عيد ميلادي كنت بمشي انا وريان على الصخور اللي في راس البر وفجاه اتزحلقت ووقعنا احنا الاثنين في البحر واحنا طالعين كان شكلنا وحش قوي. يا نهار ابيض. ويوم عيد ميلاد برضو يعني هو نفس اللي حصل بالظبط مع الست بتاعت امريكا دي. طب هو طبعا يعني كنت هسال سؤاله بعدين حسيته منطقي لان واضح ان انتوا كنتوا بتتمشوا على الصخور ومش قصدكم ان انتوا تقعوا في البحر. هل كنتوا لابسين لبس خروج عادي ولا كنتوا لابسين ملابس بحر؟ يعني عشان دي بتفرق برضو. البهدله هنا بتبقى مختلف بس طبعا الزحلقه والوقوع في البحر دي وحشه قوي. وفهماكي جدا. في لميس بتقول يوم فرحي عربيه الزفه الكاوتش فرقع نزلت اجرب انهي عربيه من عربيات الزفه ينفع اركبها من كتر ما فستاني ضخم لحد ما لقيت عربيه وكانت عربيه طالبينها يعني. بيقول حد كان جاي يعني بالعربيه دي طالب احدى الابلكيشنز يعني وجاي بيها فركبت العربيه دي تتزف بيها بدل عربيه الزفه. يا نهار ابيض يا لميس. بس يعني انا مشكله ان انا يا جماعه بتخيل الحاجات دي. انا بشوف المشاهد دي دلوقتي في دماغي ففاهمه الموقف عامل ازاي وانت قاعده رايحه جايه على العربيات تجربي تشوفي الفستان هيدخل في انهي واحده. فحاجه في منتهى العبث بس الحمد لله ان انت انقذتي الموقف وتزفيتي في الاخر والدنيا تمام والفرح كمل على خير. في حد مش عايز نقول اسمه بيقول جوزي نسي او بتقول جوزي نسي قميص البدله يوم فرحنا وكان متعصب جدا بس قررنا ناخد الصور بالفانيلا على البيبيون لحد ما نتصرف في قميص ولحد دلوقتي بنشوف الصور ونضحك. يا نهار ابيض. مشكله برضو ان انا تخيلت المشهد ويعني انا عاجبني انتوا تصرفتوا عادي لو مش مشكله تمام المهم ان احنا نتصور. لا ما تهزريش وعملتوا بقى الفيرست لوك كده وكملتوا يومكم عادي لحد ما جاب قميص. دي حاجه غريبه جدا يعني. دي بقى بجد من الحاجات اللي انا قاعده بتخيلها اللي هو برافو برافو والله على الثبات الانفعالي وبرافو على الافكار اصلا حاجه خطيره الصراحه. طيب عمر بيقول شغالي اغنيه مرام الاول هي مارينا مش مرام بس ماشي. فيا مارينا الاغنيه ان شاء الله تكون دي اللي انت عايزاها لان هي قالت عايزه اغنيه عمرو مصطفى الجديده فاتمنى تكون دي الاغنيه اللي انت قصدك عليها. ابعتوا لي طبعا على 92100 ايه المناسبات المهمه اللي كانت عندكم وحصل فيها عكوسات وتصرفتوا ازاي عشان تحلوا هذه العكوسات من غير ما تبوظوا المناسبات.

بصوا هتحصل نزلة في المود دلوقتي، بس حد طلب الأغنية على رقم الاس ام اس، والأغنية الصراحة حلوة، فقلت طب ما نسمعها وبعدين راس الساعة ترجع تفرفشنا تاني وأنا أرجع فرفشكوا تاني إن شاء الله الساعة الجاية. فهنسمع دلوقتي سكتي ليه لرامي صبري، واللي نفسه يسمع أي حاجة يبعتها لي على 92 مية. لسه معانا ساعة كاملة نلعب فيها كل اللي عايزينه.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: انتوا لسه بتسمعوا شفت الصبح ولسه معاكم سلمى قاسم ومكملين مع بعض لحد الساعة 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها وبتحكولي كمان عن الايام المهمة والمناسبات والاحداث اللي كنتوا عايزينها تمشي كل حاجة مظبوط ولكن حصل لكم فيها عكوسات في النص وكانت ايه هي العكوسات دي بقى وتصرفتوا فيها ازاي وتخططوها ازاي. طبعا احنا سمعنا شوية حاجات عباسية وغالبا هي حاجات ليها علاقة بالافراح، يعني كانت لميس بتحكي لنا على موضوع الزفة وكده، عربية الزفة لما كاوتش فرقه، وكان في برضو حد بيحكي ان واحده كانت بتحكي ان جوزها نسي قميص بدله اصلا يوم الفرح وحاجات كده. في معظم المواقف اعتقد بتبقى ممكن في الافراح او كده، وفي برضو حد كان قايل لنا في عيد ميلاد برضو حصل برضو شوية عكوسات. طيب في مين تاني بقى؟ في ينهر أبيض مروان ذا ميمي كنترولر. المستمعين القدام بقى هيبقوا فاكرين مروان جدا جدا، هو كان بيبعت دايما وبعدين اختفى. انت كويس يا مروان؟ طمنا عليك. وبيقول انه في واحدة من حفلاته اللي في الأول هو عمل غلطة، يعني انتوا اللي عملتوا غلطة. اوكي، بيقول عمل غلطة والحفلة يعني وقفت في النص، هو كان متعصب جدا بعد الحفلة دي وقعد يسأل الناس يعني هل كان في مشكلة او لأ. فهم اصلا الناس كلها ردوا عليه قالوا ايه ده، وانت وقفت في النص احنا ما خدناش بالنا اصلا. اوكي، يعني واضح ان هو انت يا مروان كنت مكبر الموضوع في دماغك او ان انت حصل عطل فوقفت في النص او اضطريت يعني ان انت يعني في حاجة تحصل في الحفلة والناس اصلا ما خدتش بالها منها. فبص انت بقى، ما انا اقول لك على حاجة اتعلمتها، اتعلمت كمان الموضوع ده في ورش المسرح، انه بيقول لك ايه مثلا دلوقتي انت في مسرحية فانت عارف الحركة المفروض تبقى عاملة ازاي على المسرح وعارف السكريبت وكده ان انت مفروض جملتك ايه والتاني اللي قدامك جملته ايه وكده. فبيقول لك ان مثلا لو انت بتعمل استعراض دلوقتي وفي حد يعني مثلا انت وخمسة تانين والاربعة والخمسة التانين دول عملوا الرقصة غلط وانت عملت الرقصة صح، انت هتبان قدام الناس ان انت اللي غلط، فساعتها خلاص ان انت تمشي الدنيا مع اللي حواليك علشان ما يبانش للناس حاجة. وان انكيس حتى ان انت مثلا لو في سكريبت انت غلطت في جملة او اللي قدامك غلط في جملة او كده ما تبروزهاش، يعني حاول تتخطى الموضوع لان الناس اللي جاية تتفرج على العرض ده هم ما يعرفوش السكريبت الحقيقي. فانت لو ارتجلت، لو اتصرفت، لو في جملة وقعت في النص، الناس مش هتعرف حاجة زي كده، انت بس اللي جواك هتبقى عارف. فلو انت بروزتها هتلفت نظر الناس ان في حاجة غلط، بس لو عدتها عادي الناس مش هتعرف اصلا ان في حاجة غلط حصل، فاهم حاجة؟ فلا عادي يا مروان، والحمد لله عدت على خير اهو، الناس طلعت مش واخدة بالها انت اللي لفت نظرهم اصلا ان كان في مشكلة. في محمد عمير بيقول صباح الفل عليك يا سلمى، سمعنا شارموفرز، ممكن نسمع كمان كايروكي اغنية تاتا تاتا؟ طبعا ممكن جدا جدا، هنسمعها دلوقتي حالا. وفي برضو عمر بيقول لي لو تعرفي أغنية في الركن البعيد الهادي الأنغام، بيقول ده اللي حصل امبارح، كنت مستني سارة وباسم واكتشفت ان يوم السبت، يا ريت تلعبيها بقى بدل. يا طيب عامة يعني مش عارفة اقول لك ايه، وانت يعني شكلك صاحي من صباحات ربنا بقى من 8 الصبح وقاعد مستني باسم وسارة ويوم سبت اصلا اجازة. طب انت ما انتبهتش ان السبت اجازة في المطلق يعني، ولا انت عندك شغل السبت ولا ايه اللي بيحصل؟ بالنسبة لأغنية الركن البعيد الهادي انا بحبها قوي، بس هي يعني لو انا كنت بقول لك يا طيب 12 دقيقة هي دي تقريبا 15 دقيقة ولا حاجة، فبرضو اغاني طويلة دي للأسف هتبقى صعبة ألعبها، فشوف حاجة تانية أقصر عشان نعرف نلعب يعني 5 دقايق بيبقى عسل قوي. يلا نسمع تاتا تاتا كايروكي، واللي نفسه يسمع حاجة تانية أكيد بيبعتلي على 92 100.

طب بصوا بقى، انا الخبر ده الصراحه اول ما شفته كده من يومين مش قادره اقول لكم الانبساط اللي انا انبسطته. يعني انا طبعا من عشاق عمرو دياب، انا بالنسبه لي يعني الموسيقى التصويريه اللي دايما شغاله في حياتي هي اغاني عمرو دياب، وبقدر ان انا اميز قوي الذكريات والسنين والاوقات المختلفه اللي في حياتي باغاني وبالبومات عمرو دياب. ويعني انا بحبه بجد بجد بجد، بحب عمرو دياب، مش اللي هو ايه ده بنسمع عمرو، لا انا بحب عمرو دياب، بحب عمرو دياب كفكره، كفنان، كايكون، ككل حاجه يعني. فاتبسطت قوي من الخبر ده علشان حسيت انه انا على مدار حياتي شفت عمرو دياب بيحقق انجازات كتير، وده العادي وده اللي احنا متعودين عليه. وشفت برضو عمرو دياب الناس بتنتقده من قديم الازل وبتنتقد اغانيه الجديده وعندها اعتراض على حاجه، وفي نفس الوقت برضو شفتنا واحنا كلنا دايما منبهرين انه ما شاء الله عليه، يعني استمراريه مرعبة. مش دي بقى الفكرة خالص، الفكرة انه بعيدا عن الاستمرارية وبعيدا عن عمرو دياب دايما رقم واحد ودايما عارف يوصل لكل الاجيال ويقدم الجديد ويعمل الموضة والحاجات دي كلها، هو لحد النهاردة بعد كل هذه المسيرة الفنية لسه بيحقق ارقام قياسية ولسه بيدخل القوائم يعني عالمية حاجة. بصوا حسيت بجد ساعتها ان انا مبسوطة قوي وفخورة قوي قوي قوي بعمرو دياب، وفخورة كمان بالصورة اللي عمرو دياب مصدرها عننا للعالم كله. فأحب أقول لكم لو يعني معرفتوش من السوشيال ميديا خلال اليومين اللي فاتوا إنه موسوعة جينيس للأرقام القياسية أعلنت عن تسجيل إنجاز عالمي جديد باسم الفنان عمرو دياب بعد ما حقق أكبر رقم قياسي في عدد أسابيع التصدر على قائمة بيلبورد أريبيا لأفضل 100 فنان. قعد قد ايه بقى على القائمه؟ قعد 69 اسبوع في المركز الاول. 69 اسبوع في المركز الاول، فاهمين الرقم؟ فاهمين احنا بنتكلم في ايه اصلا؟ فحاجه بصراحه يعني خطيره خطيره خطيره. متوقع طبعا ان عمرو دياب دايما في الصداره، بس لما الواحد بقى ايه يشوف كده الاحصائيات والارقام يحس ان ايه العظمه دي يا هضبه. بيقول لك بقى تفاصيل الموضوع يعني وتصريحات الهضبه وكده. اولا ده يعتبر اللقب الثاني ليه في الموسوعه، لان هو دخل الموسوعه قبل كده مره زمان، وعمرو دياب بقى طلع اصلا في فيديو وهو بقى بيستلم الجايزه وكده، او يعني بيستلم بتاع الشهاده دي. انا كنت مبسوطه قوي بقى وانا شايفه عمرو دياب بيتكلم، وتشوفوا بقى كلامه وتشوفوا وجهه نظره اصلا في المواضيع، وقد ايه مواكب وقد ايه يعني ان جدا جدا بجد خطير يعني ما شاء الله عليه. كان بيقول انه طبعا مبسوط جدا، وان الفضل الاول والاخير للانجاز ده بيرجع للجمهور، وانه رضاه هو الهدف والانجاز الاهم بالنسبه له والدافع الرئيسي اصلا انه يفضل مستمر. وكان كمان بيتكلم عن انه دايما بيبقى حريص على التجديد ومواكبة الموسيقى اللي بيتبسط بها الجمهور فعلا، ويهمه جدا ان هو يشوف تفاعلهم مع كل عمل فني جديد. بجد عمرو دياب بقى بعيدا عن ان انت ممكن يبقى في اغاني انت مش عاجباك او مختلف مع شكل المزيكا الجديدة اللي هو بيقدمها او ايا كان رأيك، في حاجة ما حدش يقدر يختلف عليها، وهي فكرة انه عمرو دياب ايقونة. عمرو دياب اللي هو عمله واللي هو حققه على مدار مسيرته الفنيه ده مش طبيعي ومش عادي ومش سهل خالص خالص خالص. فكره ان هو دايما عنده الموتيفيشن بتاع ان هو عايز ينجح كانه ما نجحش قبل كده، فاهمين حاجه؟ عايز يحقق ارقام قياسيه كانه ما حققش قبل كده، عايز ينزل يدغدغ الدنيا يدغدغ الصيف كانه ما عملهاش قبل كده. فلا عمرو دياب يعني مش عارفه حتى اقول ايه، حاسه كل اللي انا قلته ده مش كفايه، بس اتس عمرو دياب يو نو. نسمع بابا بقى.

عمر بعت اس ام اس بيقول دي تاني مره ياخدها الهضبه. ده حقيقي، كنت بقول لكم كده وانا بقول لكم على الخبر ان دي تاني مره ليه يدخل موسوعه جينيس. وهقول لكم بقى المره الاولانيه كانت امتى عشان الناس اللي ما كانتش عارفه وقتها. المره الاولانيه كانت في 2016 ودخل الموسوعه كاول فنان عربي يحصل على اكبر عدد من جوائز الموسيقى العالميه الورلد ميوزك اووردز. ليه بقى؟ لان عمرو دياب حصل على 7 وورلد ميوزك اووردز. فاهمين حاجة؟ وهو أكتر فنان عربي حصل أصلاً على World Music Awards، حاجة خطيرة. أخد بقى الجوائز دي إمتى؟ طبعاً الجائزة الأولانية كانت سنة 96 عن ألبوم نور العين. الجائزة الثانية كانت في 2001 ألبوم أكتر واحد بيحبك. كان في جائزة كمان 2007 عن ألبوم الليلة دي. في 2014 بقى اكتساح مرعب، لأنه أخد 4 جوائز دفعة واحدة في نفس السنة. خد أفضل فنان مصري وأفضل فنان عربي وفي الشرق الأوسط، وأفضل ألبوم اللي هو كان ألبوم الليلة، وأفضل فنان عربي عالمي بتصويت الجمهور عبر الإنترنت. فاهمين حاجة؟ فجي طبعا في 2016 يلا انت معاك 7 جوائز World Music Awards، يلا خش الموسوعة. فدي تاني مرة بيدخل الموسوعة، واللي عجبني ان هو في المرتين يعني الأسباب مختلفة. فاهمين حاجة؟ فيعني خطير خطير والله. انا بجد بتأثر قوي اما بقعد اسرد الحاجات دي، بحس ان الله هضبة مشرفنا. عايزة كمان اسلم على ضياء بيقول صباح الورد والياسمين بمناسبة عمرو دياب ورقم واحد. فعلا الخبر ده عرفته امبارح، اديني بقى اغنية اشارات. والله يا ضياء لو كنت شفت بس المسج من بدري كنت لعبت اشارات بدل بابا، بس للاسف انا لسه شايفاها حالا او انت لسه بعتها متاخر يعني، فكنت خلاص لعبت بابا. فبكره بقى ان شاء الله نلعب كل اللي نفسنا فيه لعمرو دياب. يلا 92 100 رقم الاس ام اس، بتبعتوا تطلبوا الاغاني اللي عايزين تسمعوها، لو لسه عندكم مواقف عايزين تحكوها لي عن احداث مهمه في حياتكم او ايفنتس مهمه او مناسبات حصل لكم فيها مواقف عبثيه كده كانت تكاد تكون هتبوظ اليوم ولكن انتوا اتصرفتوا فيها، تبعتوا لي تحكوا لي تقولوا لي ايه المناسبه وايه الموقف وتصرفتوا فيه ازاي على 92 100.

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: تحت أمرك.
1: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على إنرجي 92.

0: وقت الصبح مع سلمى قاسم.
1: سالم شاكر بعت SMS بيقول: مش عارف يا سلمى ليه كل ما افكر احتفل بعيد ميلادي يحصل حاجه لشخص عزيز عليا او حدث قدري ليا او يحصل لي وعكه صحيه، والحمد لله بطلت افكر احتفل بعيد ميلادي واحتفل بعيد ميلاد احبائي، وربنا بيعوضني بالفرحه والسعاده بفرحتهم بكده. والله كلامك جميل يا سالم، ان انت يعني بتفرح لغيرك وبتتبسط في مناسبات غيرك، دي حاجه جميله منك جدا طبعا، ولكن اللي انت بتقوله ده هي بس مجرد يعني صدف ان هي حاجات قدريه بتحصل في الوقت ده، بس ده مش معناه ان كل سنه ده هيحصل. فيعني ان شاء الله طبعا ربنا يبعد عنك اي حاجه وحشه في الاوقات المهمه، وانا حاسه يعني انه ما نتعقدش، عادي نحاول تاني وتالت، ان شاء الله في سنه هتظبط وهتعرف تحتفل بعيد ميلادك من غير ما يحصل لك اي حاجه مش لذيذه. في كمان رقم اخر 439 بيقول: قلت لك شغالي الاغنيه اللي مارينا عايزاها الاول، وبعد كده انا عايزه حمو المرشدي عشان بحبك. عامه جاهزه ونسمعها دلوقتي حالا. في مصطفى بيقول: عايزه اسمع اغلى من الياقوت لاحمد مكي. حاضر، جاهزه برضو هنسمعها بعدها. في عمر بيقول: هم مالهم بينا يا ليل، والله لو موجوده هلعبها لك يا عمر، بس للاسف مش موجوده. في كمان رقم اخره 887 عايز اغنيه بتوحشيني لوائل جسار، برضو جهزتها معايا في البلاي ليست. فكده في 3 اغاني هم جاهزين من اللي طلبوا. اللي نفسه يسمع اي حاجه تانية يبعتها لي بقى دلوقتي على طول، يلا على 92 100.
2: جديد على انرجي، عمرو مصطفى، حمو المرشدي، ووزة منتصر، عشان بحبك.

0: على إنرجي. عمرو مصطفى، حمو المرشدي، ووزة منتصر، عشان بحبك.
1: طيب يا جماعة، كينج الميكسر حاضر. كينج الميكسر اسلام يحيى كان معدي في الاستديو، قلت لازم يجي بقى
2: اشرب حاجه ساقعه. بس
1: هتشرب حاجه ساقعه؟ بالظبط، كان معدي بره قال يخش يسلم علينا يعني. طب طبعا انت جيت وانا عندي خبر عبسي، قلت لازم اقوله لك. عبسيات انت فاهم. عارف الجبنه الشهيره اللي كان عليها صوره البقره الضاحكه؟
2: طبعا.
1: انت عارف ان هي ما بقتش ضاحكه؟
2: شامين
1: وش اسلام دلوقتي. بص يا جماعه، بيقول لك في خطوه غير متوقعه لاحظ المستهلكين ظهور البقره الشهيره بتاعت الجبنه اللي احنا عارفينها دي، وان هي معروفه ان هي ضاحكه. ماشي، وضاحكه من امتى؟ من سنه 1921. انت فاهم الجبنه دي موجوده من امتى والبقره دي من ساعتها وهي ضاحكه. بيقول لك لقوا بقى انه حصل تغير مفاجئ، انه البقره ظهرت وهي غير ضاحكه على الغلاف الجديد. فالناس طبعا متضايقه جدا
2: من الاحداث.
1: تفتكر اكتئبت يا حبيبتي؟ فالمشكلة في حاجة، انه مدير التسويقي للشركة يعني بيبرر بقى الموضوع، بيقول يا جماعة البقرة دي قضت اكتر من قرن بتفكر الناس بالبهجة، فلما تقرر فجأة تبقى جدة يبقى اكيد في موضوع مهم يستاهل ان احنا ننتبه له. فبيقول بقى هي هتشرح لكم الموضوع ده لما تبقى جاهزة انها تتكلم في الموضوع
2: ده. حاجات عميقة قوي.
1: جدا. مشكلة
2: مش عارف ليه في كلام ما بين السطور.
1: تفتكر؟
2: مش عارف.
1: طب استنى، تعالى نحاول نحلل كده المشهد. انه بيقول لك البقره دي طول عمرها قاعده بتفرح الناس وتفكرهم بالبهجه بقى لها اكتر من قرن. فهي دلوقتي طالما بقت جده يبقى اكيد في سر ورا ده.
2: ايوه.
1: فطبعا الناس بقى ايه ده؟ طب ايه السر؟ ايه مالها البقره؟ مالها؟ ايه اللي حصل لها؟
2: هي البلد المنشا ايه؟ امريكا.
1: ايوه، الشركه في USA. فبيقول لك ان هي اكيد في سر ورا الموضوع، طالما هي بطلت ضحك يبقى اكيد في سبب، بس هي دلوقتي مش قادره نفسيا ان هي تشرح، فلما تبقى جاهزه ان هي تتكلم في الموضوع هتتكلم. تفتكر هيبقوا عاملين ايه بقى؟ اصل ما هقول لك على حاجه، هي دلوقتي بقره الضاحكه دي انا كطفله لما كنت بشوفها على الجبنه بحس ان انا تمام عايز اكل الجبنه، بس لما الاقيها مكشمالي هتقفلني من الجبنه.
2: ايوه.
1: فهل ده مقصود ان هم يعني قللوا مبيعات الجبنه؟ يفشلوا الجبنه؟ ما ده مش منطقي. فمش مش عارفه افكر، انا مسحوله قوي دلوقتي في الموضوع، عايز اعرف البقره بطلت ضحك ليه.
2: لا، مسحول في حاجات سياسيه فمش هينفع.
1: سياسيه؟ لا انا مش حاجات سياسيه خالص، على قد ما هي حاجات ماركتيه يعني. هي دي دلوقتي ماركتينج بلان، ان هم فجاه قرروا ان البقره ما تبقاش بتضحك، فده في وراه سر، فالناس بقى تقعد تنتبه وتتكلم عن الجبنه ومش عارف ايه، لحد بقى ما يجوا يعملوا الريفيل انه بصوا بقى البقره على فكره ما بقتش بتضحك عشان 1 2 3. فاهم حاجه؟
2: فهمتك.
1: فبيعملوا هايب يعني حوالين الجبنه اللي مش مهتمين
2: بيها. ممكن جينا. خلينا نشوف.
1: طب خلينا نشوف راي المستمعين يا جماعه، شايفين ليه البقره ممكن تبطل الضحك؟ بجد والله عايزاكم تعملوا حاجات منتال وتروحوا معايا هناك، نروح هناك بقى عند البقره بقى نحاول نفكر بدماغ البقره ان هي الست من 1921 وهي بتضحك وبتنشر البهج عشان نفهم البقره بتمر بايه دلوقتي.
2: بقول لك ايه، هو البقره إيه؟ ليها عقل؟ لا صح،
1: لا ما الحيوان تعرف ان البقره حيوان ولا
2: مش عارف.
1: انت هتلاقيه بس انا بتكلم عنها مش شخصانه الموضوع يعني، بتعامل ان هي
2: بني ادم.
1: ايوه، بس هي تفتكر البقره بجد بقى في الحقيقه بتزعل وتفرح وكده؟ اكيد بتزعل وتفرح، بس ما عندهاش عقل يعني، هي مش فاهم.
2: ايوه،
1: بس هي عندها مشاعر.
2: انا شفت بقره قبل كده بتعيط على صاحبتها.
1: ما تهزرش.
2: والله
1: ايه ده؟ الله، ما شفتش انا ده. ايوه بس يا جماعه، طب ما احنا
2: ايوه في عيد الاضحى.
1: البقره في عيد الاضحى مش بيبقى خروف؟
2: لا بيبقى عادي.
1: كان في بقره في الموضوع يعني. فهمك، بس ايوه انا قصدي كده، قصدي ان احنا حتى ممنوع نتكلم على موضوع الخرفان والذبح والحاجات دي، ممنوع نقول يا جماعه مشاعر حيوان ده عنده مشاعر برضو، فما ينفعش ان هم يشوفوا ده وكده. فعشان كده الحيوان عنده مشاعر، عنده عقل؟ لا، بس مش ده الموضوع. انا عايز اعرف البقره مال، فعايزه المستمعين يفكروا معايا دلوقتي البقره مالها يا جماعه. ليه؟ طب تعالوا نحسب، هي بقى لها قد ايه ضاحكه؟ من 1921 يعني بقى لها 105 سنه ضاحكة. فليه بقى بقتش ضاحكة دلوقتي؟ قولوا لي يا جماعة تفسير منطقي لهذا الحدث لو سمحتوا. 92 ما رقم الاسماس طبعا اللي هتبعته، تقولوا لي عليه. عبس عندك سؤال تاني اسأل، والله يقول لنفسك فيه.
2: ما انا بس هربطها بحاجات سياسية. طب سنة 1921 ده
1: كان ايه اللي بيحصل
2: في امريكا؟
1: ايه
2: حصلت مثلا؟
1: طب ما تيجي نبحث ونشوف.
2: يلا بينا.

0: طيب سحلتك.
1: انت سحلتني جدا. هو دلوقتي اسلام بقى قاعد طلع لنا تحليلات معينه بيقول لك ان سنه 1921 كانت سنه مهمه جدا عند امريكا. كان في بقى طلع لنا الحاجات, كان في ان هم كانوا لسه طالعين من الحرب العالميه الاولى ومنتصرين طبعا والدنيا تمام. ايه تاني؟
0: ركود.
1: الركود ده دلوقتي ولا الركود ده 1921؟ 21 حصل ركود. طب وهي بتضحك على الركود مبسوطه ولا
0: لا؟ بعديها تمام, هم طلعوا المنتج ان البقره بتضحك عادي.
1: انا متفائله يعني باللي جاي.
0: دلوقتي بطلت تضحك,
1: يبقى هي قلقانه من اللي جاي, خايفه متوتره
0: مثلا. مثلا
1: طبعا احنا اصلا ممكن يطلع موضوع اسفه من كده بكتير.
0: بكتير
1: هيعملوا مثلا نوع جبنه تاني, يبقى واحد ضاحك واحد باكي.
0: انا بعمل حاجات منتال,
1: حاجات منتال. وانا بعمل نفس حاجات المنتال. انت مش شايف المحتوى. في سلام شاكر بيقول سلام خاص جدا لكينج ميكسر اسلام وحمد لله على السلامه, متعنا بلمساتك المبدعه يا فنان دايما وساعدنا. يعني مش لمساتك دي, واكيد قصده على الميكسر فاهم. بس أيوة. برضو على فكره اسلام عنده يعني لمسات اخرى في حاجات تانية زي المحتوى زي ما انتم شايفين كده. محتوى بلا محتوى.
0: ما عنديش محتوى.
1: وانا اللي عندي. في رقم اخر 679 بيقول الحيوانات ليها عقل بس بيحركوا الغريزه بتاعتهم, بدليل الحصان مثلا عارف طريق بيته, يلا يا زيكو على الاسطبل. ايوه ما هو عنده عقل محدود, يعني عقل مش زي العقل اللي عندنا
0: طبعا.
1: يعني مش بيعمل حاجات منتل, بس هو عقله ده بيبقى متبرمج على حاجات معينه. فاهم حاجه ايه اللي هو؟
0: ايوه فاهم فاهم.
1: حاسك مش مستوعب.
0: انا رحت للنمله.
1: للنمله بتفكر النمله. ايوه طب ما النمله طبعا
0: ليها عقل.
1: ايوه بس عقل اللي هو ايه, بيترجم مبارنة. حاجات وبيمشي بعد كده على هذا الاساس. يعني يا النمله جت لقيت في سكر هنا, هتقوم راجعه يا نمل في سكر بالزبط. يلا نروح, يقوموا لافين ويروحوا, يروحوا بقى ما يلاقوش السكر يتزاولوا, يقعدوا يلفوا حوالين نفسهم وحوالين بعض عشان هم يعني ممكن عقلهم بقى ما يخليهمش يدركوا انه في حد شال السكر, في بني ادم رزل هنا جه شال
0: أيوة
1: السكر
0: أيوة
1: فاهم. يعني حاجات كده. والنمل ان هو بيستخبى في وقته, بيطلع في الشتاء وبيطلع في الصيف. بالظبط. فبرضو دي حاجات متبرمجه. النحل متبرمج. ايه تاني متبرمج؟ كل الحيوانات تقريبا عندهم سيستم. مملكه الحيوان عامه فيها نظام.
0: فيها نظام طبعا.
1: الاسود
0: ملك الغابة.
1: ملك الغابة ده عقل مش عادي, ده عقل مدبر.
0: ده الكبير.
1: ده الكبير قوي.
0: ده نمبر وان بقى.
1: الأسد. كلها غير محمد رمضان فاهم. أسد نمبر وان. أفلامه فاهم. أغلى من ياقوت أحمد مكي, مع إنه ملهاش علاقة باللي أنا بنقوله بس اتطلبت. فبنحب
0: ده نمبر وان برضه في الراب.
1: إيه؟
0: نمبر وان في الراب.
1: نمبر وان في الراب كده كده يا جماعة. معلش يعني معلش أحمد مكي برضه.

0: بقول لك ايه، في حد باعت بيقول ايه، استنوا ايوه سامعني كده مش حد بعد بقى بيقول ايه، بيقول اسلام نايم وبيجاريكي في الكلام
1: ده صحيح.
0: محمد كمال ده صحيح صح، انا قلت كده عشان كده لقيتك اصلا متنح اللي هو ايه. في رقم اخره 887 بيقول اسفه تبقى انجلترا مش فاهمه يعني ايه. طب عايز اسالك سؤال يا كينج الميكسر،
1: اتفضل.
0: هل لما مثلا بتبقى في كافيه او في مكان في واي فاي بتدخل على هذه الشبكه، شبكه الواي فاي؟
1: لا.
0: ليه بقى؟
1: بعتمد على
0: الباقة
1: بالظبط.
0: ليه؟ اديني مبرر. هل ده نظام حماية ولا ده عادي انت
1: لا
0: بكسل؟
1: لا ده عادي بكسل خالص.
0: ده انا قلت انا هلاقيك واعي بقى،
1: لسه حط باسورد ولسه مش عارف ايه على طول يعني.
0: ماشي بوسطي اللي انا كنت هقوله.
1: بجد؟
0: كنت هخليك بقى ايه تقول لي انا فعلا بعمل كده وبخش على اي شبكة واي فاي في اي مكان، فانا اقوم قايله لك لا يا اسلام ما تعملش كده عشان انت عارف بقى ان ده خطر جدا ولازم تعمله بحذر كده، فاهم؟ فممكن
1: حتى على ايفون.
0: ما دي بقى المفاجأة انه على اي حاجة، فممكن نعيد بقى من الاول وتجاريني في الكلام.
1: يلا.
0: اسلام انت لما بتروح اي مكان فيه واي فاي
1: طبعا بخش على الواي.
0: يا نهار ابيض يا اسلام، لا خد بالك عشان ده خطر جدا
1: بجد. حتى
0: والله.
1: على الايفون
0: حتى. والله لا، ده انا اقول لك ممكن تدخل طبعا عادي على اي شبكه واي فاي خارجيه، ولكن لازم تبقى واخد بالك بقى من شويه حاجات، فركز بقى واكتب ورايا ورقه وقلم علشان لازم تبقى واخد حذرك. بيقول لك ايه، اولا طبعا في الكافيهات والمطاعم وكده بيبقى في واي فاي شبكه عامه فري، فطبعا يلا بينا نخش ومش عارف ايه. بيقول لك بس في شويه مخاطر، اولا ان ممكن يحصل لك سرقه للبيانات او ان انت تدخل على شبكات مزيفه، فالشبكات المفتوحه دي بقى بتكون سهله الاختراق، فممكن ان انت في اي وقت تلاقي حد زيو قام سارق بياناتك
1: طبعا.
0: ده اول حاجه. تاني حاجه بيقول لك بلاش تعمل معاملات ماليه على اي شبكه واي فاي.
1: ده صح.
0: تقعد بقى تحول فلوس، تحول
1: أنا عارف
0: ما اعرفش ايه. ايه ده بجد؟
1: والله
0: ايه ده، انا لسه عارفها دلوقتي على فكره.
1: لا يا باشا، ال5G او ال4G
0: هو امن حاجه للتحويلات بالزبط. الماليه واحنا اصلا دلوقتي كلنا
1: بي او هتدفعي حاجه
0: اوكي. انا بقى دي معلومه لسه عارفاها دلوقتي الصراحه. فبيقول لك بلاش بلاش بلاش معاملات ماليه من على اي شبكه واي فاي،
1: لازم داتا
0: بالزبط. لازم بالظبط. تالت حاجه بيقول لك اقفل خاصيه الاوتو كونكت في الموبايل عشان مش كل ما تعدي من مكان يقوم عامل كونكت لوحده على الواي فاي، لان احنا اصلا قلنا ان الواي فاي ده بيبقى فيه خطوره يعني. وانك دايما تعمل ابديت للسوفت وير بتاع موبايلك، عشان هم اصلا دايما في كل الموبايلات بقى بيقعدوا يطوروا من انظمه الحمايه في الموبايلات. فما تبقاش انت قاعد بسوفت وير قديم وفي حاجه تانية جديده ممكن تحمي تليفونك اكتر وانت ما تبقاش عملتها. بس فدي النصايح بقى يا اسلام اللي انا كنت لازم اديها لك علشان لما تيجي تفتح واي فاي بره، وانت طبعا كل ما تروح مكان تفتح واي فاي مش معقول، فلازم تاخد بالك اكتر.
1: بعد كده اخش على الداتا على طول.
0: ايوه برو.

0: Energy din Uțain, Point One.
1: În mesică, la vechi.
2: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده احنا
1: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
3: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
1: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
3: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
1: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
3: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
1: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
3: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
1: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
3: هي بقت كده.
2: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
1: وديجي كمان،
2: كل يوم خميس من 3 ل 4
1: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
2: البرنامج اللي جاي في الثمانيات مع محمد طارق قضاء

0: المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: خلصت حلقة النهاردة من شفت الصبح، كنت معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها بعدي على طول هتسمعوا محمد طارق قضى في التمانيات من الساعة 12 للساعة 1 الظهر، واحنا هنكون مع بعض تاني بكرة في نفس الميعاد. باي.

0: دلوقتي في الثمانيات مع محمد طارق قضاء.
1: يا مساء الفل، يا مساء الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق قضاء في الثمانيات على انرجي 92.1. المزيكا لعبة انرجي والرياضة كمان لعبة انرجي كل يوم من الحد للأربعة، من الساعة 12 للساعة 1. معلش هي صوتي رايح شويتين، نور برد خفيف، ولكن هنتكلم النهاردة مع بعض في تفاصيل كتير. إيه اللي حصل في معسكر منتخب مصر؟ كواليس خروج صلاح من معسكر، مين الغلطان، مين ليه حق، مين ملوش حق، بين الأهلي، تصريحات كابتن حسام، تصريحات الاتحاد، تفاصيل كتير هتكون معانا النهاردة ولكن بعد الأغنية دي.

0: قضى.
1: أنا عاوز أبدأ الموضوع من يوم الخميس، يعني لو رجع بينا الزمن كده الذاكرة، يوم الخميس وقت تصريحات كابتن حسام. هل لو كان كابتن حسام ما قالش تصريحات دي واتكلم عادي جدا على المنتخب والفريق والحاجات والاستنتاجات وهنلعب وهنتكلم فني يعني من غير ما يكون فيه صدمات ولعبنا وتعادلنا، كان هيحصل كل الأزمات دي والمشكلات دي؟ ما توقعش، ما كانش يحصل أي حاجة، كنا هنزل على التعادل مع أنجولا. ولكن تمام، لسه بدري، لسه اللي جاي أحسن، ده أول ماتش، أول ماتش في تصفيات، الموضوع كان يكون مجرد كورة فقط. ولكن اللي حصل يوم الخميس أشعل الوسط الرياضي بالكامل، خلى الناس اللي كانت مستنيه كابتن حسام يغلط يغلط عشان تتخانق. في ناس كتير كانت قاعدة متربصة لكابتن حسام، أنا جاي دافع عن كابتن حسام؟ لأ. جاي دافع عن الشناوي؟ لأ. أنا جاي دافع عن المنتخب بشكل عام، أنا هفضل دائما وأبدا داعم لأي مدير فني هيجي لمنتخب مصر. وأنا على مستوى الشخصي بحب كابتن حسام حسن جدا جدا جدا جدا، ويعني كنت من أكتر الناس المتحمسة لتجربته وما زلت متحمس لتجربته، عاوز يكمل تجربته للآخر. ولكن لما تيجي تبص على تصريح كابتن حسام، الناس اجتزأته، يعني هو ما طلعش قال الشناوي لعيب منتهي وسكت، وقال الشناوي لما انضم لينا قبل كده كان منتهي واحنا عملنا، كان عنده إصابة وشارك. معنى الكلام مش وحش، بس الجمل اللي تم اختيارها للتوضيح سيئة. جملة منتهي دي جملة صعبة جدا على أي لاعب، تحديدا على لاعب زي الشناوي. الشناوي كابتن من كباتن الكرة المصرية في النادي الأهلي منتخب مصر، فالكلمة دي قلبت الدنيا. الكلمة دي بس لأ، إن كابتن حسام قال أنا معرفش حاجة عن ماتش جنوب أفريقيا، مش أنا اللي محدده، معرفش حددوه إزاي ولا مين اللي حدده، فبقى على الاتحاد. لما اتكلم وقال الفرق كلها ما بتفرس لعيبة كويسة، مفيش لعيب كويس في الدوري، وضرب في كل الفرق. فكابتن حسام في مؤتمر يوم الخميس فتح خناقات مع أكتر من طرف.

اكتبها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبت

0: طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 إلى 4 على Energy 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
1: تابعونا على فيسبوك،
2: إنستغرام، وإكس،
1: يوتيوب، وتيك توك @NRJ.

وهنا كلنا كنا حاسين ان خلاص الكوره ما بقتش في ملعبنا. احنا لسه مش مصدقين ان ده حصل في المؤتمر، والناس بدات تنتقد كابتن حسام وهجوم لازع على كابتن حسام من كل الجماهير. يعني ازاي يتقال كده على كابتن من كباتن منتخب مصر؟ في النهايه منتخب مصر راح لعب اللقاء وتعادل سلبي، لقاء فنيا كان سيء جدا، ولكن الازمه خروج صلاح في الدقيقه 60. صراحه بيخرج في الدقيقه 60 كان باين عليه ان هو متضايق، خارج غضبان، خارج مش عاجبه ان هو يخرج في التوقيت اللي زي كده. واللي زود الموضوع ازمه تصريحات كابتن حسام حسن ان ليه كابتن خرجت صلاح لاسباب فنيه. كل الناس قالت طب يعني ايه اللي هيحصل؟ بصراحه هيعمل ايه؟ صحينا كلنا على يوم السبت الساعه 10 الصبح صلاح يغادر معسكر منتخب مصر.

بدأت الأقاويل، بدأت الإشاعات، صلاح بيغادر معسكر منتخب مصر يوم السبت صباح اليوم. طب إيه اللي حصل؟ صلاح مشي السبت الساعة 10، كان إيه الموجود؟ الاتحاد بدأ يطلع، لا يا جماعة ده في اتفاق أصلا إن صلاح مش هيلعب ماتش منتخب جنوب السودان عشان الأرض ترتان. طب يا جماعة صلاح لعب قبل كده على ترتان مع كيروش ومع فيتوريا الجديد، يعني قال لك لا هو طلب مش هلعب على ترتان. طيب ماشي، لو صلاح طلب ان هو مش هلعب على ترتان، طب ليه كابتن حسام خرجه بدري؟ طب كان سابه في الماتش بتاع منتخب مصر هنا في انجولا. طب ليه صلاح مشي؟ قال لك هو كان الاتفاق ان صلاح هيمشي امتى؟ قبل لما منتخب مصر يسافر جنوب السودان. طب معنى ان صلاح يسافر بدري معنى كده ان في مشكله، معناها ان في ازمه. محمد صلاح غير راضي عن طريقه التعامل كابتن حسام، محمد صلاح غير راضي عن الكلام اللي اتقال عليه، مش راضي عن الكلام اللي اتقال على الشناوي. في ناس بتقول حصل مشادات في اوضه اللبس، ما عنديش معلومه مؤكده، ولكن في النهايه احنا امام مشهد كنا في غنى عنه اصلا. طب بعد كل ده ايه اللي حصل في النص؟ لا ارجع لي كده بقى ساعتين ثلاثه، ده الاهلي اول ما حكم اللقاء صفر اصدر بيان. البيان ده فيه ايه؟ اقول لك بعد الاغنيه.

اهم النقاط اللي في البيان ده ان الاهلي بيرفض طريقه وصف كابتن حسام الشناوي، والاهلي بيحترم الشناوي، والاهلي ضد الكلام اللي اتقال على فكره تجهيز امام وتجهيز الشناوي، والاهلي بالبلدي كده في البيان ده رافض كل ما قيل في المؤتمر. من بعض المصادر ده من داخل النادي الاهلي ان الاهلي في المعسكرات اللي جايه او القادمه لمنتخب مصر مش هيدي يوم زياده غير الاجنده الدوليه. يعني لو الاجنده الدوليه يوم 2 في الشهر، يوم 1 ما تخرجش من اللعب، مفيش لعيبه خلاص. هنا احنا امام ازمه مش عارفين هتتحل على ايه، ولكن اتمنى يكون في هدوء الساعات القادمه عشان نقدر نعمل نتيجه ايجابيه ان شاء الله في الماتش اللي جاي، بعد كده نشوف الحل ممكن يكون ازاي. صلاح خرج من المعسكر، منتخب مصر طلب الباسبور بتاع اسامه فيصل عشان يكون بديل في مكان صلاح في المعسكر والماتش القادم.

آخر خبر عن منتخب مصر، كابتن إبراهيم حسن واتحاد الكرة قرروا أن منتخب مصر تدريبه الأخير هيكون في الاستاد الفرعي للدفاع الجوي، علشان هناك في ملعب ترتان فيقدر اللعيبة تتعود على الملعب وبالبلدي كده تعرف إيقاع الملعب إيه، الكرة بتجري عليه إزاي، يكون آخر تدريبات على استاد أو ملعب ترتان قبل السفر، عشان لقاء مصر وجنوب السودان هيكون يوم الثلاث الساعة 3 العصر. نتمنى التوفيق لمنتخبنا، وكل تأكيد نتمنى نعمل نتيجة إيجابية نرجع مرة تانية مجموعتنا ترتيبها ملاوي مركز أول 3 نقاط، مصر وأنجولا كل منتخب مع نقطة، وجنوب السودان بلا نقاط. نأمل نعمل إحنا نتيجة إيجابية ويحصل تعادل هناك في لقاء ملاوي وأنجولا، يبقى منتخب مصر متصدر، يهمنا يعني إحنا نتصدر من تاني جولة، ده مهم جدا منتخب مصر، بس نعمل نتيجة إيجابية ونسعد جماهير الكرة المصرية ويرجع منتخب مصر تاني بالقوة والأداء اللي احنا عارفينه.

والكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

النهارده معلش الحديث كان اكتر على المنتخب الوطني، هو ده التوقف الدولي، هي دي الماتشات وهي دي الكلام، ومنتخبنا بيوحشنا صراحه. ولكن خلينا نروح على بعض الفرق واستعدادات الفرق لعوده الدوري. نادي الزمالك كابتن عبد الناصر محمد اتكلم عن اللعيبه المحترفه اللي موجوده مع منتخباتها، وقال مفيش يعني تسامح في اي تاخير، لازم اللعيبه كلها تكون موجوده في الوقت المحدد عشان الرجوع يكون ماتش القمه. نفس الكلام النادي الاهلي، نادي الزمالك في حاله من سباق الزمن كده، دكتور محمد اسامه بيحاول يجهز محمد السيد بعد الاصابه اللي كانت موجوده عند اللاعب. النادي الاهلي فيما يخص بن شرقي، النادي الاهلي قفل باب التجديد مع اللاعب لحد التوقف القادم علشان يكون في تركيز للاعب في الدوري. ثانيا اللاعب لسه ما ردش او ما فكرش في موضوع تخفيض عقده، والاهلي بيقول طب ما انا ممكن اصلا اخفض او انزل معدل الاعمار وما كنتش محتاج بن شرقي. هنعرف ايه اللي هيحصل ولكن في التوقف الدولي.

0: خاين بوينتون المزيكا لعبتها.
1: اسمعوا أغنيتي الجديدة تعي نطير مع إيهاب الكواسمي من ألبوم الجديد بلبلة. عايزين نطير مع بعض حصياً على إنرجي معك وجاد شويري.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو Every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض أكتر لفرحة أكبر.
1: فاصل ما بنفصلش هتقلبني أنا حاولش لو هم سمك بسرية احنا هنا سمك القرش.
0: البرنامج اللي جاي قول يا كبير مع صبري زكي.

0: عاد اسمي صبري واللي يصبر ينول.
1: دلوقتي قول يا كبير مع صبري زكي.
2: يا مساء الفل، يا مساء الروان الوسط الجميل على كل بيسمعوا انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا لي كبير مع صبري زكي، ومساء الجميل لطيف على كل بيسمعنا. ربنا نكد على بينك على الناس باذن الله ان اجلا او عاجلا نقولوا امين. 92.1 ورقم رسائلنا و 3 8 3 5 177 و 178 هي ارقام تليفوناتنا اللي هنستقبل عليها كل تليفوناتكم الظريفه واللطيفه ومدامها خفيف. وربنا يجعل كلامنا وحلقتنا ظريفه ولطيفه ودمها خفيف على قلوبكم باذن واحد احد. ولكن قبل ان نبدا قولوا معي في نفس واحد، ربنا ينكد على اللي بينكد على الناس بإذن الله إن أجلا أو عاجلا نقوله أمين. أعلى بالمزيكا يا كينج المكسر.

على 92% مستني كل رسائلكم وكل طلباتكم بالاغاني وارقام حظكم عشان اشغل لكم اغاني حظكم. ويا رب تبعتوا لنا ارقام حظكم. ارقام حظكم هي ارقام تليفونك وارقام عربيتك وارقام بتفعلوا بيها رقم تاريخ ملكك اي رقم بتحبوه ابعتوه نحطه على الجهاز عندنا ونشوف اغنيه حظكم هتبقى ايه. ومستني كل رسائلكم عموما على 92%.

بحي كل اللي بيسمعنا بالابليكيشن بتاعنا انرجي ايجيبت و 92.1 اف ام, وكمان اللي بيسمعونا من تردد النالسات من مطابخهم وكافيهاتهم وكل مكان بيسمعونا منه. واوعدكم بحلقه مليانه بالغرائب والطرائف والمواقف, حلقه يوم الاحد زي ما انتم متعودين, وموضوع اعتقد ان شاء الله هيعجبكم. ولكن اعملوا معنا البلاي ليست بتاعنا النهارده وبعتوا لنا الاغاني اللي عايزين تسمعوها على 92.1.

0: البرنامج برعاية ديجافو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهاردة
2: وديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوة اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، أكيد كلنا عارفين إن التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل أساسي.
2: خليني أنا أقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني إعلانات، اطلع يا ابني إعلانات.
2: لا لا لا، إعلانات إيه؟ أنا اللي هكمل معاهم. اللي أنت ما تعرفوش إن الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده؟
0: أجدد أخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 لـ 4
2: على إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: للإعلان على راديو إنرجي، نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.
0: إنرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: بسم الله نبتدي حلقتنا. حلقة يوم الحد دايما بيبقى فيها مواقف وطرائف وغرائب، بدأناها في كاس العالم وبعد كده رجعناها تاني من مواقف وطرائف حوالي العالم، وكل اسبوع لما بعض ادور بلاقي بلاوي في الحقيقة. فان شاء الله كده وسط الحلقة هنقول كام حاجة من الحاجات الغريبة اللي حصلت الاسبوع ده في العالم كله. وموضوع النهاردة بقى تحديدا موضوع مختلف بسبب تاريخ اليوم. النهاردة 27-29-26، مر 28 سنة على ايه؟ تفتكروا على ايه؟ على إنشاء جوجل. جوجل ده عيد ميلاده 28. جوجل بقاله 28 سنة بيستفيد منه كل مستخدمينه، والقصة طويلة جدا هنستعرضها حاجة حاجة خلال اللينكات اللي جاية. بس عايز أسألكوا سؤال له علاقة بجوجل، إيه أكتر حاجة استفدتوها من السيرش على جوجل، من جوجل سيرش، وإيه أكتر حاجة بتدوروا عليها على جوجل سيرش؟ على 92% مستنى اعرف منكم الحاجتين دول، ايه اكتر حاجة استفدتوها من محرك البحث جوجل، وايه اكتر حاجة بتدوروا عليها على جوجل سيرش. تمام. اتكلم عن حاجة كتير جدا عن تاريخ جوجل اللي ابتدى بالصدفة وبالغلط والاسم غلط ومع ذلك نجح، فزي ما تقول ايه محبوش يغيروه عشان يعني ايه ما يعني ها؟ ايه مشت معنا كده يبقى زي الفل وتمشي بقى وتكمل ومكملة زي الفل معهم لغاية دلوقتي. هنعرف كل الحكاية، بس عايز أعرف منكم إيه أكتر حاجة بتدوروا عليها على جوجل سيرش، وإيه أكتر حاجة فادتكم أو فاتكم بيها جوجل سيرش. الأغنية دي هي أغنية حظ دكتور إسلام اللي بعت رقم حظه 77.

عدنا إليكم مرة أخرى وتعالوا بقى نبتدي قصة جوجل. وعايز بقى منكم على 92% تقولوا لي إيه أكتر حاجة فاتكم بيها جوجل سيرش، إيه أكتر حاجة في موضوع أكيد كان شغلكم في يوم من الأيام ودخلت عملت سيرش على جوجل عليه، يا ترى إيه أكتر حاجة فادتكم بيها جوجل سيرش في المواضيع دي، وإيه أكتر حاجة بتدور عليها على موقع البحث جوجل. جوجل النهاردة بيتم 28 سنة، المشروع بدأ سنة 98 في جامعة ستانفورد وكان اسمه باك راب، اسم الشركة اللي عملوها اسمها باك راب، والمفروض ان هو كان يبقى بنك معلومات كبير يعني، والاسم النهائي كان مستوحى من المصطلح الرياضي جوجل، جوجل كده المفروض، اللي بيمثل الرقم واحد مطبوع بمئة صفر. ولكن الكلمة اتكتبت غلط ومشيت كده بقى، لقوها حلوة وزي ما قال لك لسه نغير بقى ونعد ونبتدي من الأول مفيش مشاكل، فكتبت جوجل فمشيت على هذا الأساس. والنهاردة لو دخلتوا على جوجل هتلاقوا اللوجو متغير شوية وحاطين اللوجو الأول لجوجل واللي بدأوا به الشركة. المشروع ابتدى يوم 4/9/98. طب النهارده 27 يا ابني وانت بتقول ان هو 27، مش انا ولا هم؟ طب ليه اختاروا التاريخ ده؟ ما يعرفوش، او يعني ما فيش اي تفسير واضح، لان ما فيش ولا حدث اتعمل يوم 27 في شركة جوجل يقول ان هم يختاروا اليوم ده. طب ليه ما عملوش 4/9؟ ما فيش تفسير واضح. طب ايه الموضوع؟ ما لناش دعوه، المهم نحتفل ان النهارده جوجل 28 سنه. قولوا لي يا ترى جوجل سيرش فاتكم بايه؟ ايه اكتر حاجه استفدتوا منها؟ ايه اكتر موقف انقذكم منه؟ لانه في الحقيقه، في الحقيقه في بعض الاحيان زي ما احنا بنقعد ننتقد في السوشيال ميديا وفي الانترنت والتطور والى اخره، الا انه في كتير كتير كتير من الحاجات بيبقى بيحل ازمه، واكتر حاجه بتبحث عليها على موقع البحث جوجل. وحاليا احنا هنشغل اغنيه لينا رقصه لرقم اخره 39، وهو كمان طالب اغنيه حظه من تاريخ ميلاده، دي هنخليها في لينك تاني ان شاء الله.

سنة 2004 طرحت جوجل أسهمها للاكتتاب وأطلقت خدمة جيميل. جيميل أعتقد اللي كلنا بنستخدمه وتحديدا في الحاجات الفورمال يعني هتلاقي أو هتلاقي الباكب بقى بتاعك جيميل وحاجات بالشكل ده. وبعد كده أطلقوا جوجل كروم اللي برضو أغلب الناس بتستخدمه في 2008. وبعد كده ظهر نظام أندرويد وهلوم مجرة ودواخين يا لمونة دواخي. يا ترى أنا في إيه ناقص ما قلتوش؟ في حاجة مهمة ناقصة ما قلتهاش وبستنى أسألكم فيها. تعرفوا أسامي مؤسسين جوجل إيه؟ تعرفوا أسامي مؤسسين جوجل إيه؟ ابعتوا لنا الإجابة على 92100. ودلوقتي هنشغل أغنية حظ الرقم اللي آخره 44 وهو باعت رقم حظه 88. تعالوا نشوف أغنية حظه هتطلع إيه.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: على 92 مستني كل اجاباتكم. يا ترى اسم مؤسسي جوجل ايه؟ ابعتوا لنا على 92 اسم مؤسسي جوجل ايه الحلقه النهارده او الساعه دي تحديدا. بنتكلم فيها عن مرور 28 سنه على انشاء موقع جوجل واغرب الحاجات اللي حصلت خلال انشائه. قولوا لنا اسم مؤسسي جوجل ايه واكتر حاجه فاتكم بيها موقع جوجل واكتر حاجه بتدوروا عليها على جوجل سيرش. ابعتوا لنا على 92 مع ارقام حظكم طبعا عشان نشغل لكم اغاني حظكم. ومساء الفل على الرقم الاخر 37 ومساء الفل على الرقم الاخر 44. راجع لكم بعد الاغنيه اللي جايه والاعلانات.

كوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

ريش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لواحدة الظهر على Energy 92.1.

كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: الخبر القادم من البرازيل بقوة للعالم كله وكل السوشيال ميديا بتتكلم عنه، وبما اني في البرازيل فخلينا ايه نتكلم ونشوف بعض التفسيرات للخبر ده. الخبر يخص فيني لاعب ريال مدريد ومنتخب البرازيل او فينيسيوس جونيور زي ما احنا عارفين، اللي اجرى عملية تجميل غيرت في شكله بشكل ملحوظ لدرجة ان البرازيل كلها دلوقتي تمام بتقول لك ده مش فينيسيوس جونيور، ده فينيسيوس جونيور مات، كان بيعمل طقوس معينة اول لما جه من المنتخب، طقوس سحرية معينة ومات فيها، وهم جابوا واحد بداله علشان العقود الإعلانية تكمل، وإلا كان هيتخرب بيت الشركة الراعية وحاجات بالشكل ده. تمام، والموضوع ده متصدق في البرازيل. ليه بقى؟ طبعا يعني بنسبة 99% الكلام ده غلط، أنا سايب 1% الاحتمالات، يعني حدش ضامن، الدنيا دي بقتش مضمونة الأيام دي. ولكن ليه الموضوع منتشر؟ حاجتين، حاجة جمهور ريال مدريد طبعا بيزقها وبيسبورتها في كل الأحوال، وهي أنه من ساعة كاس العالم وهو مستواه وحش جدا لدرجة أنه ما سجلش غير هدف واحد في الفترة اللي فاتت، فده طبعا عامل أزمة كبيرة جدا في مستواه، فطبعا ده بيخليهم يسبورتوا الموضوع ده لدرجة ان هم مطلعين يعني ايه مثل دلوقتي ان هو من بعد ما رجع من عملية التجميل دي ما بيقدرش لنكن سجيني جار سوى ارفوري، ما بيقدرش حتى يرقى الشجرة او يراوغ شجرة من كتر ما هم مصدقين ان اسلوبه حتى في اللعب اختلف وطريقه مراوغته يعني بقت ضعيفه جدا، فهم بيسبورتوا النظريه دي. الحاجه الثانيه، السحر الافريقي تحديدا منتشر جدا جدا في البرازيل لدرجه ان كل الاحياء وكل الولايات وكل المدن، مش مدينه معينه طبعا، مدن الشمال بتشتهر بالموضوع ده لان اغلب المهاجرين الافارقه نزلوا عليها، ولكن هتلاقي ستور أو محل بيبيع الأدوات اللي ليها علاقة بالسحر والأزياء اللي خاصة بالسحر الأفريقي وإلى آخره، وليهم طريقة دينية في ناس بيتبعوها وحاجات بالشكل ده، منتشر جدا جدا جدا. وكل الأماكن الشعبية أو الأماكن اللي مستواها الاقتصادي والثقافي قليل في نسبة اعتقادية في الموضوع ده، فعشان كده الموضوع متصدق في الوسط الشعبي وما فيش حد بيستبعده، وعادي يعني جدا هم مصدقين ان فيني الحقيقي اختفى وضاع بسبب طقوس سحرية، واللي موجود ده مش هو، ده حاطينه كده عشان بس الاعلانات ومشوا حالهم مع الشركات الراعية وحاجات بالشكل ده. فهل دي قصة حقيقية؟ بنسبة 99% لا، 1% ده بقى عند الله، من الله وعلى ماشي. مش تعالوا نسمع أغنية، والأغنية اللي جاية دي إهداء لسيليا سامح بنت الأستاذ سامح هدية، وتعالوا نسمعها إهداء ليها ونرجع لكم بعدها على طول إن شاء الله.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي. انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: اهلا بكم في اهلا بكم في الساعه الثانيه من قول يا كبير على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. معلش المايك خبط في بقي فيعني عتلت اقول كلمتين. احنا في الساعه الثانيه من قول يا كبير على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها وبنتكلم عن جوجل وتحديدا على الاحتفال بمرور 28 سنه على الموقع اللي لما دخل حياه كل مستخدميه غير فيها كتير طبعا، لانه بقى عندك مصدر للمعلومات ومصدر ارشيف كبير جدا جدا جدا. كان كتير وتحديدا من الصحفيين واللي بيشتغلوا في الاعداد واللي بيشتغلوا في الميديا كان لما يعوز يعمل حلقه مثلا عن اي حد، اي شخصيه تاريخيه، اي فنان او ضيف جاي له مثلا في برنامج عايز يعمل سيرش عن قضيه معينه او غيره، كان ممكن ينزل مكتبه من المكتبات يقعد فيها بالثلاث اربع ايام عشان يقرا كتب ويطلع معلومه من وسط 700-800 صفحه في كتاب من الكتب. دلوقتي بضغط زر على جوجل كل حاجة بتبقى متاحة وموجودة. فطبعا يعني في مجهود كبير جدا جدا اتوفر وفي وظائف اتخلقت وفي حاجات كتير جدا حصلت بوجود التكنولوجيا الحميدة في حياتنا. طبعا في جانب من التكنولوجيا مش حميد خلى المسألة يعني تروح في منطقة مش ظريفة. خلينا النهاردة نتكلم في الحميد الله يكرمكم، يعني مش كل الأيام نبقى يعني عم نتكلم عن الأشرار. خلينا نتكلم النهاردة عن جانب هنعتبره طيب طول الحلقة. كان عندي سؤالين والسؤالين مستني إجاباتهم على 92.100. مين هم مؤسسين جوجل؟ ما قلتش أنا اسمهم علشان تبعتوا لي الإجابة على 92.100، والحقيقة الوحيد اللي جاوب هو الأستاذ سامح حدية، هو اللي جاوب إجابة صح. وكلكم بتبعتوا أرقام حظكم، يعني أنا بحب تبعتوا أرقام حظكم عشان شغل أغاني كده مش عارفينها إيه إيه ونجربها، بس برضو يعني شاركوني في موضوع الحلقة. الحاجة التانية، استفدتوا إيه من جوجل سيرش وإيه أكتر المواضيع اللي بتدوروا عليها؟ وهل في مرة من المرات أنقذكم من حاجة معينة؟ يبعتوا لنا على 92.100. ولسه مكملين في أخبارنا الغريبة والطريفة من حول العالم في اللينكات اللي جاية إن شاء الله.

انتشرت على السوشيال ميديا أخبار كتير جدا عن انفصال النجم أحمد سعد المغني المعروف طبعا المطرب أحمد سعد عن زوجته علياء البسيوني. وأنا في الحقيقة مش جاي على الخبر ولا أقول الأسباب ولا حاجات من دي، أنا عايز أنقل لكم بالضبط تعليق النجم أحمد سعد أو أول تعليق لي. قال الآتي: علياء حبيبتي وأم عيالي وهتفضل علاقتي بيها لحد ما موت، وبعد ما موت هتكون معايا في الجنة إن شاء الله. يا ريت السادة الصحفيين لو تكرمتوا محدش يتكلم في موضوعاتنا العائلية تاني، وأنا هعمل لكم ترندات كتير والله، بس سيبوا عيلتي في حالها. وأنا بصراحة بعد الكلام اللي هو قاله مش حابب أعلق على حاجة. تعالوا نسمع أغنية لأحمد سعد ونرجع لكم إن شاء الله بعد الأغنية اللي جاية والإعلان.

انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: راسل البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

اسمع أغنيتي الجديدة تعي نطير مع إيهاب الكواسمي من ألبوم الجديد بلبلة. عايزين نطير مع بعض حصياً على إنرجي معك وجاد شويري.

تسمعوا أغنيتي الجديدة تايم تير مع إيهاب الكواسمي من ألبوم الجديد بلبلة. عايزين نطير مع بعض حصياً على إنرجي معك وجاد شويري.

مشاكل حصلت ما بينه وما بين المنتخب؟ هل يعني سفره أو استئذانه من كابتن هاني بوريدة أنه ما يكونش موجود دي مسببة زعل، ولا هل الكلام ده جيب الاتفاق وأن فعلا الملعب الترتال بتاع جنوب السودان ممكن يعمل مشاكل لنجم كبير زي محمد صلاح فمفيش داعي من تواجده في المباراة؟ هذه هي المواضيع التي يبحث عنها المصريين وغير المصريين والأتراك كمان دلوقتي بيدوروا عليها، طبعا لان دلوقتي محمد صلاح انتوا عارفين بقى ايكون في تركيا زي ما هو ايكون في حتت كتير من العالم كلاعب مهم جدا جدا على مستوى العالم. انتوا ايه وجهه نظركم؟ هل فعلا محمد صلاح زعلان من اللي حصل؟ طبعا في اغلب الناس اتفرجت على مصر على ماتش مصر وانجولا وعندها تحفظات كتير على اداء المنتخب وعندها تحفظات كتير على تصريحات كابتن حسام حسن. هل لديكم تعليق على هذه الحالة؟ ابعتوا لنا على 92 100.

0: دي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: خبر عن أيرلندا وتحديدا عن منتخب أيرلندا اللي محطوط في حيرة كبيرة جدا جدا، وإحنا يعني في غاية الإعجاب بالحيرة هو محطوط فيها، وبالتصريحات اللي طلعها رئيس الاتحاد الأيرلندي والمدربين واللاعبين. كل ما هنالك إن أيرلندا أحد الدول المشاركة في دوري الأمم الأوروبية اللي للأسف الكيان الصهيوني بيشارك فيها كدولة طبعا، لأنه مش لاقي له حتة تلمه يعني هو يشترك فيها. وطبعا كل اللعيبة تعرفين ان ايرلندا من الدول الداعمة جدا جدا لحق الفلسطينيين في الحياة وحقهم في اراضيهم، وطبعا من المناهضين للحرب على غزة، وهم جواهم قلق داخلي من صحية رياضة وكل حاجة ان ازاي نلعب مباراة زي دي، فاضطروا ان هم يعملوا تصويت داخلي، نكمل ما نكملش، ننسحب. طب الانسحاب ده ممكن يضر بلدنا في حاجة ولا لا؟ ولكن حارس المرمى الأيرلندي ما قدرش، قال لك ما أنا مش هعمل حاجة، وطلع رئيس الاتحاد الأيرلندي وصرح بكل اللي بيدور في كواليس المنتخب الأيرلندي، ومن المقرر أن المواجهة الأولى تبقى في المجر على ملعب محايد، وبعد كده المباراة الثانية اللي كان مقرر أنها تقام في دبلن في صربيا، بس في مخاوف أمنية طبعا، تعرفين يعني بيلعبوا معها ما يعني كان صهيوني، فهم خايفين من أي مكان يكون عنده أي توجهات، فهينقلوها المكان تاني اللي قدر يعمله المنتخب الأيرلندي عشان موقفه وموقف بلاده الرياضي يفضل مستمر، وان هيلعبوا وهم لابسين شارات سودة، وحارس المرمى اللي ما قدرش انه يطوع نفسه ويكمل انسحب، ورئيس الاتحاد الأيرلندي طلع واعلن كل المخاوف دي امام الجميع، وهم عارف لما تلعب وانت يعني مش طايق انت بتعمل ايه. الكلام ده طلع من أيرلندا اللي ما بيجتمعوش معنا او مع فلسطين، وطبعا معنا يعني كلنا كيان واحد، لا في لغه ولا في موقع جغرافي ولا في حاجه يعني خالص غير الانسانيه. فكل الدعم وكل التوفيق لايرلندا ومنتخب ايرلندا. الاغنيه اللي جايه اغلى من الياقوت، وهي اهداء للاستاذ كاراس ابن الاستاذ سامح هدي.

بما اننا كنا بنتكلم على جوجل في اول الحلقه, فخلينا يعني في اواخر الحلقه كده نختم بميتا. ميتا عملت مؤتمر صحفي اخير وطلع يعني مارك زوكربيرج طلع جهاز من جيبه اسمه ماوس شارب. الجهاز ده عباره عن ايه؟ بتاع صغيره كده, البتاع الصغيره دي عليها افاتر بتغيره بشكلك, وده هيبقى بقى جيميناي بتاعك. يعني انت لا بقى سيرش ولا تخش تدور على الابليكيشن ولا تدوس ولا تراقي, وتحطه في جيبك او معلقه في صدرك في سلسله, وبتتكلم معه وقت ما تعوز, وهو يرد عليك باي حاجه انت عايزها واي معلومه عايز تساله فيها واي حاجه في اي حاجه. والموضوع بقى يعني حاجه اعوذ بالله من غضب الله. فيعني الافاتر ده هيبقى موجود في حجم سماعه صغيره حوالي 2 بوصه, وتقدر تغير شكله ولبسه وصوته, وممكن تخليه جزء من شخصيتك انت, ممكن يتكلم بصوتك يتكلم بصوت تاني زي ما انت عايز, وفي بصمة صباع تدوس عليها الجهاز يفتح وتبدأ تتكلم معاه على طول, ولا بقى تفتح ابليكيشن ولا تعمل اي حاجة. وده بقى يقدر تكلمه عن درجة الحرارة يجاوبك, وتقدر تقول له دور لي على ارخص رحلة يوم الخميس الساعة 6 في رايحة لسريلانكا مثلا, تجيب له اي حاجة بقى انتوا فاهمين يعني. تمام. وتقدر تدي له اي تاسك, يبعت ايميل, يطلب حد يعمل اي حاجة يقدر يعملها لك. والجهاز كمان فيه 5G, فمش لازم يبقى ممسوك في الموبايل, يعني هو بيخش له انترنت وبيتعمل منه كل حاجة, ومش شرط يبقى مكونكت مع التليفون. يعني هو مع نفسه قايم بكل حاجة منه لحاله على حاله وسط حاله, وبيشغل مزيكا وبيعمل فيديوهات وبيشغل فيديوهات وكل حاجة, وحاجة يعني ربنا يستر إن شاء الله. الجهاز ده بدأوا يشتغلوا عليه تقريبا من مارس وخلصوا في حوالي 9 شهور, عملوا النموذج. ومتى بتفكر يكون سعره في رينج الساعات الذكية, يعني ما يبقاش سعره غالي كتير, فكده يبقى في المتناول يعني. والشركة عايزة تبدأ تشحنه تقريبا على ديسمبر. بس أهم نقطة في الجهاز هي الفكرة اللي وراه, اللي يعني مش عارفين نتخوف منها ولا نحبها. ربنا يستر, ونتمنى التوفيق للتكنولوجيا الخيرة, وربنا ينكد على اللي بينكد على الناس بإذن الله. ناجلنا وعاجلنا نقوله أمين.

0: كان انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: الرقم لاخره 37 انت نسيتني ولا ايه يا صبري؟ ممكن اسمع اغنيه مكان الصح لتامر عاشور؟ كينج الميكسر سامعني دلوقتي وان شاء الله يحضر لك حاجه لتامر عاشور. وان كانت مكان الصح موجوده يبقى مكانك الصح انك تسمعها دلوقتي ان شاء الله في نهايه هذا اللينك باذن واحد احد. لا تقلق انتم في القلب دائما. ولكن هناك بعض الاغاني يا اما مش موجوده يا اما في بعض التحفظات على الاغنيه فمش عارفه اشغلها. طب مش موجوده اغنيه مكان الصح مثلا فهنشغلك حاجه لتامر عاشور. ايه رايك؟ ان شاء الله نشغلها دلوقتي حالا باذن الله. التكنولوجيا شيء جميل ووجودها في حياتنا بيسهل لنا حاجات كتير جدا جدا ومكننا من اننا نعمل حاجات كتيره وكبيره جدا جدا مفيده لينا وبتسهل حياتنا وبتوجد لنا مصادر للعمل وللرزق مختلفه جدا جدا باذن الله. ولكن برضو ليها جانب سيء وقبيح للي بيستخدمها في الجانب السيء والقبيح. فأتمنى ان احنا يبقى عندنا عقلنا في استخدام التكنولوجيا وما نجريش وراء اي حاجة لمجرد انها نزلت جديدة ولمجرد ان انا لازم استخدمها زي ما غيري بيستخدمها وما فضلش اي تجربة لمجرد انها موجودة على الساحة وخلاص بقى ما يعني كل الناس بتعمل كده فلازم اعمل كده. اتمنى ان احنا بس نحكم ضميرنا ونعرف ان العنصر البشري هيفضل مهم ولو العنصر البشري اتجنب محدش بقى يلوم إلا نفسه. فلازم احنا نفضل نفسنا كده ونفضل دماغنا ونشغل دماغنا على قد ما نقدر بالاستعانة بالتكنولوجيا النظيفة اللطيفة وربنا يسترها علينا جميعا بإذن واحد أحد. نديها تامر عاشور.

تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات. انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: اعرفها دايرة مع زهرة رامي، كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم.

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: دي كانت حلقة النهاردة من قول يا كبير. يا رب تكونوا مبسوطين من كل حلقات انرجي 92.1، وان شاء الله دايما نبقى عند حسن ظنكم ونعمل كل اللي بتحبوه ونشغل كل اللي بتطلبوه. بكرة حلقة جديدة من قول يا كبير من 2 ل 4 العصر، ولكن سيبها دايرة على انرجي 92.1 عشان تسمع برنامج شباب انرجي مع المنصور ومن عامر وباب. سيبها دايرة مع زهرة رامي، وباذن الله باذن الله بكرة حلقة جديدة من 2 ل 4 العصر من قول يا كبير. كان معكم على الميكسر كينج المكسر اسلام يحيى، ومعكم من قدام الميكروفون صبري زكي. شكرا لكم.

البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.

ايوه هنا يعيشها بانرجي وانا معاكم من عامر ووائل منصور. بس وائل اجازه النهارده فانا معاكم لحد الساعه 6. وحشتوني جدا جدا وحلقه جديده ولذيذه واسبوع جديد من عيشها بانرجي زي ما احنا متعودين من الحد للاربع من الساعه 4 للساعه 6. اغاني لذيذه, العاب لذيذه, اخبار زخم اخبار, وطبعا زخم الويكند واللي حصل في الويكند وكل الحاجات اللي بتحصل تعرفوها النهارده في عيشها بانرجي. بس عايزه اطمن عليكم كده, اخباركم ايه وعاملين ايه؟ يا رب يكون كله تمام وكله لذيذ والجو حلو والشغل حلو والدنيا حلوه. الله يسعدكم عليكم. البنت العريض

عايز سلم على الرقم الاخر 439. عايز يسمع رين رقص كارمن سليمان او اي اغنيه لحمزه نمره. ماشي محمود. عايز يسمع حاجه لعمرو دياب. مناسبه عمرو دياب بقى, عمرو دياب دخل جانس بوك ريكوردز او موسوعه جانس للارقام القياسيه. ليه بقى؟ اول فنان عربي بيتصدر قائمه البيلبورد العربيه, بيلبورد اريبيا, اللي هي قائمه 100 فنان لمده 69 اسبوع على توالي, فدخل بيها جينيس بوك ريكوردز. فبصراحه وده على فكره ده تاني القاب جينيس بوك ريكوردز او جينيس الارقام القياسيه في مسيره عمرو دياب. مناسبه بقى عمرو دياب والألبوم الجديد وطبعا الباز اللي حصلت على أغنية الألوان وعلى أغنية لولا البنات وكده, كان الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم اتكلم عن سبب ان هم مش هيصوروا باقي أغاني الألبوم اللي هو حبيتك لعمرو دياب على اللي هو ميوزك فيديو, مش هيعملوا فيديو كليب أو ميوزك فيديو يعني. قالك ان هو عمرو دياب شاف انه المفروض كنا نصور اكتر من اغنيه في الالبوم, بس هو شايف ان هو لولا البنات حققت نجاح كبير جدا, فمش محتاجين نوقفها بحاجه تانية. تمام, هي حلوه فعلا. 9210 رقم الاسمس. انا عايز اعرف اخبارك انت الجديده. انا بقول لك الاخبار الجديده حواليك, فن بقى, رياضه, سوشيال ميديا, حاجات ترندنج. انت قول لي اخبارك الجديده بجد بقى, ايه اللي حصل لك في الويكند؟

مارينا بتقول وحشتيني يا منونة، احنا بنحضر لجواز اخويا الشهر الجاي. مبروك يا مارينا، الف الف مبروك. لا نلعب له اغنيه كده، قولي لي اسمه ايه كده نسلم عليه. بصوا يا جماعه، اعشق الحاجات اللي بتطلع من التيك توك. ياه بصوا بقى، واحده طلعت على تيك توك، هي امريكيه يعني، كانت بتتكلم، هي صغيره يعني من جن زي ومش عارف ايه، وبتتكلم انه لما كانت بتروح انترفيو شغل وهي ماسكه الكوفي بتاعتها، كانت بتدي انطباع انك مش واخد المقابله بجديه كفايه، وان المقابله بالنسبه لك مجرد محطه في مشوارك اليومي، مش مهم يعني، مش موقف مهم انك بتستعد ليه. ف في بقى كايتلين اللي هو مسؤول التوظيف امريكيه بقى اتكلمت عن القصه دي، ما هو الموضوع بقى اتونت فايرل. وهي كايتلين دي عندها 16 سنه خبره في مجال الريكروتمنت والتوظيف ومش عارف ايه، حذرت، ابتدت تحذر الناس اللي رايحين يتقدموا لوظايف، قالت لهم يا جماعه لو سمحتوا ما تدخلوش الانترفيو وانتوا ماسكين ايس لاتيه وايس كوفي، يعني هو لو هوت لاتيه عادي، ما انا مش فاهمه. المهم ابتدوا يتكلموا عن الانطباعات اللي بتتاخد عن لو حد داخلك ماسك لك كوباية قهوة وهو جاي. يعني الفيديو بتاع كايتلين اللي هي بتاعت التوظيف دي انتشر جدا جدا جدا، وابتدى يفتح نقاش كبير ما بين مؤيد ومعارض، لحد ما وصل نتكلم في 500,000 فيو، وكومنتس بقى مئات الالاف بتاعت الكومنتس، والمش عارف ايه ده بيقول حاجة والتاني بيقول حاجة تانية. المهم ناس شافت انه لما تدخل شغل من غير مشروب في ايدك، ده جزء من الاتيكات بتاع العمل، او جزء من كونك شخص بروفيشنال او شخص مهني. يعني فريق تاني شاف ان المفروض ان الحكم يكون على خبرته واجاباته واستعداداته للمقابلة، مش فارق بقى هو داخل بكوباية قهوة ولا مش داخل بكوباية، مش فارق. ومن ضمن الحاجات اللي اتقالت انه ساعات الشخص بيكون عنده اكتر من مقابلة في نفس اليوم، بس ما اعتقدش انها بتحصل كتير، يعني اكتر من مقابلة في نفس اليوم، فبساطة بتكون القهوة جزء طبيعي من يومه، فبالتالي مش منطقي ان انا اعتبرها دليل ان هو مش مهتم بالوظيفة. في المقابل ناس بتقول انه مقابلة العمل ده حاجة رسمية جدا، وان التفاصيل الصغيرة ممكن تأثر على الانطباع الاول. الفكرة ان الريكروترز نفسهم او مسؤولي التوظيف نفسهم كانوا منقسمين اساسا في تفسير الموضوع ده، مش عارفة ليه الموضوع اخد حيز كبير يعني. فكل واحد قال حاجة. يعني انت، انا عايز اعرف انتوا بقى، هم هناك ايه، كايتلين بتاعت الريكروتمنت او التوظيف اللي في امريكا قالت كذا بعد ما حصل مع واحدة الموقف ده وهي داخلة تعمل امتحان شغل يعني او انترفيو شغل، انت بقى رأيك ايه؟ انت دلوقتي بتعين حد وداخل عليك بمسك الكوفي بتاعته في ايده، الكوفي بتاعتها في ايديها وداخلين مش عارف ايه بتاعه وكده، ده عادي ولا مش عادي؟ يعني انا مش عارف، مش حاسه يعني، انا كمان مش هتقص، بالعكس عادي احس انه تمام، يعني ايه المشكله؟ يعني حاجه لذيذه، ولو جابت لي معاها هيبقى حاجه لذيذه. لا بجد اصلا عادي، ما اعرفش انت شايف ايه، شايف حاسس ان ده بيديك انطباع بايه، وفعلا محتاج اعرف الاجابه. 92100 رقم الاس ام اس. كنت بقول لكم طمنوني عليكم، حد بيقول لي نزلت اعمل شوبينج لحاجات مولودي الجديد اسمه ياسين، ربنا يجيبه بالسلامه يا رب، كده تولدي بالسلامه ان شاء الله ويقوم بالسلامه، تفرحي بيه كده وايه ونبسط بيه كلنا. واستني ما تعمليش شوبينج كتير عشان البلاك فرايدي داخل عليكي. ها نصيحه اخت كايروكي ما تيجي.

0: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
1: عاش، فضلك one last round.
0: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.
2: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر. ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخللة؟ اسمع بقى النعوم، ده فرق زيت. كاسترول سي آر بي تربو ماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل، عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي آر بي تربو ماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558 081 134.

0: زي الفل.
1: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
2: تحت أمرك.
3: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
4: Energy 92.1. المزيكا لعبتها. Energy.
5: رجعنا تاني في عيشها بأنرجي.
6: أنا وائل منصور.
5: وأنا منى عامر.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.
7: حاجة بقت فايرل على تيك توك، وموضوع قصار، وطلع فيه ريكروترز أو مسؤولين التوظيف يتكلموا فيه، بس تيك توك يعني احنا نتكلم في أمريكا. يعني قالك ايه؟ قالك ان هما ابتدى يلاحظ ان في ناس بتدخل الانترفيو شغل ومعاهم كوباية القهوة بتاعتهم. ففي ناس قالك لا طبعا ده مش شيء مهني على الإطلاق ان انت تدخل معاك كوباية قهوتك، وفي حد تاني قالك لا عادي ادخل باللي تدخل بيه، المهم انت هتتسأل هتجاوب ازاي، خبرتك ايه وإلى آخره. فانا سألتكم كأشخاص، انت دلوقتي لو مسؤول توظيف وحد داخل يعمل انترفيو شغل ومعاه كوبايه قهوه، هل ده هيفرق في انطباعك عنه؟ مهندس محمود الاتريبي قالك اكيد مش هعين واحد داخل لي بكابتشينو يعني. ايوه ليه اكيد؟ انا محتاجه، ما حاولت اكلمك بس تليفونك مشغول، حاولت اعرف ايه الموضوع. مارينا بتقول لا مش بروفيشنال نهائي ان ادخل باكل او بشرب. لا انا ما كلمتش في اكل، اكل يعني مش هنجيب بقى ساندوتش برجر ونقسم الصوص مع بعض، فاهم؟ لا مش هنعمل كده، بس مشروب قهوه وداخل بيه انترفيو، هل انت هتتقبل ده؟ هل هيديك انطباع سلبي ولا ايجابي؟ مسلم ايه يا حلوه؟

92-10 رقم الاس ام اس. وحاسه كده على بالي اسمع اغاني لذيذه رايقه. في حد بيقول لا طبعا عادي ما يدخل باللي يدخل بيه، قهوه بقى مش فارق. في شوشتة هقرا لك حالا يا شوشتة كل الاس ام اس.

0: الله رامي حلو.
1: في بقى شوشتة كانت بتقول ده بناء على ايه الشغلانه، ايه المؤسسه اللي انت رايح تعمل فيها انترفيو، ممكن تبقى بلس ممكن تبقى ماينس. انا مع شوشتة جدا. طيب عشان ندخل من موضوع ده الموضوع تاني سريعا، كنا بنتكلم على فكره الاشخاص اللي بتاخد قهوه معاها، الايس كوفي هوت كوفي مش فارق معايا خالص، هم داخلين انترفيو شغل. هل انت شايف ان ده شيء مهني ولا لا؟ علشان الموضوع كان واخد كلام كتير على التيك توك، يعني ده كان في امريكا. تعالوا بقى ندخل عندنا احنا شويه. طب ايه الحاجات التانيه اللي بتديك دايما انطباعات في الانترفيو، سواء انطباع عن المدير او اللي بيعمل لك انترفيو او عن الشركه، او العكس انطباعك انت كمسؤول توظيف عن الشخص اللي جاي يتقدم للوظيفه؟ ايه الحاجات اللي بتديك انطباعات سواء سيئه او كويسه جدا ايجابيه جدا؟ في حاجات صغيره يعني بعيدا طبعا عن خبرته هيرد على الاسئله ازاي، في حاجات صغيره جدا انت بتفرق معاك، بتفرق معاك بشكل مؤسسي، بتفرق معاك بشكل فردي، ان كان بس انت بتفرق معاك. ايه بقى الحاجات اللي بتفرق معاك دي اللي هي مش كومن مش درجه؟ 92 100 رقم الاس ام اس.

يا جماعه بحس الاغنيه دي والله اندر ريتد جدا، اغنيه تحفه حلوه جدا جدا جدا ومحتاجه تاخد هايب اكتر من كده. يا مطنشنا بلقيس لسه سامعينها، نسمع بهاء سلطان تعالى دلعك. يلا بينا، ايه رايكم في المود الرايق؟

في حد بيقول يا مزاجه، انا حاسه ان مود الاغاني لذيذ. والله انا مبسوطه، هل انتم مبسوطين ولا لا؟ ولا انا بس اللي مبسوطه؟ حابه اعرف برضو. عايز اغنيه لينا رقصه كارمن سليمان نسمعها قبل ما اذاكر. ده عمر، عمر الاغنيه اللي جايه على طول لينا رقصه. مساء العسل. طبعا الاناقه في اللبس وفي القعده وفي الكلام وكل الحاجات دي مهمه جدا لاي انترفيو. طب حد حصل له موقف غريب في انترفيو يا جماعه؟ يعني حد حصل له موقف ما ينفعش يحصل في انترفيو شغل، حاجه كده اللي هو سوء الحظ اتجمع في حياتي وحالفني في اليوم ده؟ كل حاجه ممكن تكون حصلت في اليوم ده، او حصلت وقت الانترفيو ده، او وقت مقابله الشغل دي. لو عندك موقف زي كده ابعت لنا كلمه انا على 92100 رقم الاس ام اس لحد ما نسمع كارمن سليمان لينا رقصه. مساء الفل عليك.

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من عامر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض اكتر لفرحه اكبر.
4: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B78190602026، رقم التسجيل الضريبي 611905593.
2: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لا؟ يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ميلاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
3: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308-768-728.
4: زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك. لو عربيتك سبور يبقى ادج لانه بيدي اقصى اداء. لو عربيتك جديدة يبقى ماجنا تك لانه بيدي لك حماية مستمرة كل مرة تدور العربية. لو عربيتك عاملة كيلومترات عالية يبقى جي تي اكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبرة اكتر من 125 سنة في 150 بلد دلوقتي في كل حتة في مصر. كاسترول، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
5: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نعيمك.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.
3: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ده الهيئة العامة للأرصاد الجوية قالت بيان انه في طبعا الصبح الحرارة معتدلة ورطبة، في بس ارتفاع في درجات الحرارة خلال النهار. طقس حار ورطب على شمال البلاد لحد القاهرة الكبرى، وبتشتد الحرارة طبعا على جنوب سيناء وجنوب البلاد. يعني عندك العظمى 34، الصغرى 23 في القاهرة، ده النهاردة العظمى النهاردة كانت 34، بكرة واسكندرية برضو 23، بكرة القاهرة 32 هتقل شوية 21، واسكندرية 28 21، وانتهاء خلاص التوقيت الصيفي وبداية التوقيت الشتوي. احنا جماعة في انتوا عارفين في تغيير ساعة كده كده، فمع اقتراب نهاية شهر اكتوبر او الشهر الجاي في التوقيت الصيفي مستمر في مصر لحد يوم الخميس 29 اكتوبر، وبعد كده هنبدأ نشتغل بالتوقيت الشتوي رسميا اعتبارا من الجمعة 30 اكتوبر 2026. فايه ده بمناسبة الجو؟ حر شوية بس بكرة هيبقى لذيذ جدا. طيب بمناسبة بقى المود الاغاني اللذيذة، عايزة اقتراحات كده حلوة ونسمع محمد منير يا اسمراني اللون.

بمناسبة بقى مود الأغاني اللذيذ ده، وعايزة اقتراحات في نفس المود اللي هو مود لذيذ رايق أغاني حلوة كده. تعالوا نسمع جوليا بطرس يوما ما. 921 رقم الأسماء.

0: عامر احمد بيقول مساء الورد، يا رب تكوني بخير. عايز حسين الجسمي يقول رجعت ليه، نفسي والله وانا كمان عايز بس يعني اعتقد هشوفها لك. حاضر. ايا صلاح الدين بتقول مساء الفل، ممكن يا مجنون او يمين الله لاصاله، ممكن بقالنا كتير قوي ما سمعناش يا مجنون. ممكن اغنيه انا بعشق البحر النجات، ممكن جدا جدا. بس تعالوا نسمع الاول اصاله يا مجنون و92 ما رقم الاسم اصلا، عايزين نكمل في نفس المود كده. الدنيا اقتراحات اغاني، يلا بينا.
1: عيشها بانرجي مع وائل منصور ومن عامر

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي.
1: في بقى ايه رقم اخره 107 عايز يسمع حاجه لحنان ماضي من فضلك عدى الهوا حنان ماضي ده محمد اوكي شريف العوضي نوال الزغبي دلعونه انا بحب الاغنيه دي جدا بس كان في اوريدي مطلوب نجات انا بعشق البحر عايز العبكم لعبه كده بالاغاني بمناسبه ان احنا دخلنا في سكه الاغاني فانا عايز العبكم لعبه بيها بس بعد الاعلانات اللي جايه على طول نبدا لعبتنا بقى نشوف في ايه نسمع دلوقتي نجات انا بعشق البحر ولو عندك اي اغنيه لذيذه رايقه تليق على مود الاغاني ده بعتها لي حالا على 92 100 رقم الاسماء.

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من عامر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض اكتر لفرحة اكبر.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: اسمع من العيار السويسري، كل مرة تقول مش وقته، هستنى لما المبلغ يكبر، وتعدي شهور، لكن الحقيقة اللي يبدأ خطوة بخطوة دايما سابق. مع سويس جولد سبيكة ربع جرام هي أول خطوة، واللي يبدأ النهاردة بكرة بيشوف الفرق. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: حقن التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك. لو عربيتك سبور يبقى اتش لانه بيدي اقصى اداء. لو عربيتك جديده يبقى ماجنا تك لانه بيدي لك حمايه مستمره كل مره تدور العربيه. لو عربيتك عامله كيلومترات عاليه يبقى جي تي اكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبره اكتر من 125 سنه في 150 بلد دلوقتي في كل حته في مصر. كاسترول الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558 081 134.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد. الذهب السويسري في مصر.
2: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد: عيار 21 6240 جنيه، عيار 24 7131 جنيه، سعر الجنيه 50336 جنيه، سعر الأونصة 223653 جنيه. الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي. للاستفسارات اتصل على 19215. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
2: رجعنا تاني في عيشها بأنرجي،
0: أنا وائل منصور
2: وأنا من عامر.
1: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.
2: تعالوا بقى لعبكوا لعبة، هي على قد ما هي سهلة جدا على قد ما هي صعوبتها، في ان انا هقول الحاجة مرة واحدة بس. فكرتها ان انا بقول جملتين من اغنيتين مختلفتين، يعني بقول لك جملة من اغنية وجملة تانية من اغنية، والاغاني دي مشهورة جدا، بس هي الفكرة ان انا هقول الجملتين مرة واحدة بس. وتعالوا نبدأ باسهل حاجة، ركز معايا. لو قلت لك الجملتين دول وفي جرحك فرحك انا جنبك ومحتاج حياة 2 3 على حياتي، الجملتين دول من أغنيتين إيه؟ هي مرة واحدة بس. في بقى الرقم الآخر 107 طلب الأغنية دي، فنسمع تامر حسني حبيبي وانت بعيد.

طيب انتوا كده فهمتوا اللعبه. لو قلت لك كان ايه وفي جرحك فرحك انا جنبك ومحتاج حياه اتنين تلاته على حياتي، الاغنيتين دول او الكوبليهين دول من اغنيتين مختلفتين، ايه هما الاغنيتين؟ انا اكتر واحد بيحبك عمرو دياب، ويا بنت الايه تامر حسني. في الاجابات غلط، في بس شريف هو اللي جاوب واحده فيهم صح، انا اكتر واحد بيحبك. بس هي اللعبه انك تجاوب الاغنيتين صح. طب هقولهم لكم مرتين مش مره واحده، ركز معايا. هقول لك جملتين مشهورين جدا من اغنيتين مشهورين جدا، تعرف ايه الاغنيتين؟ لو قلت لك الله يا سلام في عينيك احلى كلام، وكل حاجه ناقصه حاجه وانت مش جنبي حبيبي. تاني لو قلت لك الله يا سلام في عينيك احلى كلام، وكل حاجه ناقصه حاجه وانت مش جنبي حبيبي، فانا هنا بتكلم على انهي اغنيتين؟

لا يا جماعة لا يا جماعة، مش معقول الإجابات الغلط ده. أنا قلت دي أسهل واحدة، أنا كنت مصعباها. لو قلت لك الجملتين دول، الله يا سلام في عينيك أحلى كلام، وكل حاجة ناقصة حاجة وانت مش جنبي حبيبي، دول جمل من أغاني إيه؟ يعني شريف جبت حتة صح وحتة غلط. لا شريف إيه ده كله صح؟ إيهاب توفيق يا سلام لا غلط، وجوجي برضو غلط، حسام عادل صح، بس الأغنية الأولى إيه؟ عايز اقولك كده على دراسة اتعملت، وهنرجع للعبتنا تاني. دراسة عجبتني قوي، في دراسة كانت نزلت في 2017 عن انه 76% من الستات بيحتاروا كل يوم الشغل يلبسوا ايه، بيحتاروا كل يوم الصبح يلبسوا ايه في الشغل. الدراسة دي كانت معمولة على 2000 موظفة من العاملين في المكاتب، وقال لك احنا بنقضي تقريبا ربع ساعة كل يوم الصبح افكر هلبس ايه النهاردة في الشغل، فده معناه ان في يومين ونص من السنة بحسب انا يعني بقعد قد ايه قدام الدولاب، اكتر كمان من يومين ونص كده. فالمهم جت بقى دراسه جديده اتعملت السنه اللي فاتت في ويب سايت اسمه مونستر، عمل دراسه السنه اللي فاتت جاب فيها 1300 موظف في امريكا، وقال لك ان قواعد اللبس نفسها اتغيرت عن 2017، انه 43% من المشاركين قال لك ان هم اصلا السنه اللي فاتت ما كانوش بيروحوا عندهم اوفيس اورز، او يعني ايام وساعات مكتبيه كتير قوي خلال الاسبوع، فبالتالي هو كل يوم في حاجه، النهارده انا بشتغل من البيت، بكره رايح المكتب، بعد بكره عندي ميتنج وهكذا. وقال لك ان 61% من قواعد اللبس عامه اتغيرت، 22% قالوا ان هي بقت كاجوال اكتر، ان الشغل بقى مور كاجوال عن 2017، وانه 17% لاحظوا تركيز اكبر على الراحة مع الحفاظ على الشكل المهني، فالموضوع بقى فيه حاجات يعني لبس اللي يريحك اكتر، وانه اماكن الشغل نفسها بقت اكثر مرونة خلال السنين اللي فاتت في قصة اللبس، وقصة ان هما اصلا لازم كل يوم يجوا في المكتب الى اخره. فالمهم يعني قلت اقول لك على الدراسه دي، معرفش دي بتطبق عليك ولا انت لسه زي ما انت من 2017 برضو عندك حيره نفس كل يوم هلبس ايه في الشغل، حاسس ان الاماكن بتاعه الشغل بقت تدي اريحيه اكتر في قصه اللبس، مش لازم فورمال قوي، ممكن كذا ممكن وهكذا ولا ايه؟ تاني هقول لك لاخر مره، الله يا سلام في عينيك أحلى كلام، دي جملة من أغنية، وكل حاجة ناقصة حاجة وانت مش جنبي حبيبي، دي جملة برضو من أغنية. الأغنيتين هما إيه؟ 92% رقم الأسماس، ريهام صح يا ريهام، برافو عليكي. تعالوا بقى نسمع بيل ويذرز اي نو سانشاين وين شيز جون، ونسمع بعدها جست ذا تو اوف اس، حاجة كده باك تو باك في اللزازة نروق دماغنا واحنا راجعين من الشغل. يلا بينا، 92% رقم الأسماس.

0: نانسي عجرم يا سلام. لا مش يا سلام جوجي ماشي مشاعر صح يا جوجي. مروة الشافعي بتقول هاي منون ممكن نسمع مسألة مبدأ أو عارف علي الحجر. أنا بحب عارفة قوي برضو ممكن. طيب ممكن نكمل في نفس المود الإنجليش الريترو ممكن بس كوفرز بقى. تعالوا في كوفر لذيذ قوي بحبه نسمة محجوب ممكن نسمعه. جميل الصباري بيقول عمرو دياب صدقني خلاص شيرين مشاعر. حسام عادل صح. طيب تعالوا نشوف اللي جاية وانا هصعب شوية. هقول لك جملتين من اغنيتين تعرف دول اغنيتين ايه. هقولهم مرتين علشان ايه الصعوبة ماشي. ركز معايا. لو قلت لك كنت روحي لما كان جوايا روح و ومين يندم علي بيع سنين. تاني كنت روحي لما كان جوايا روح و ومين يندم علي يبيع سنين. دول جملتين من اغنيتين مختلفين. تبعتلي على 92100 رقم الاسماء. انت بتبعتولي اغنية واحدة منهم انا عايزة الاثنين. هي دي اللعبة اصلا ان انا اعرف الاغنيتين. تبعتولي اسم الاغنيتين على 92100 رقم الاسماء وجنبها اسمك نشوف مين اللي هيجاوب صح. هقولهم لك لاخر مرة. كنت روحي لما كان جوايا روح ومين يندم علي بيع سنين. 92100 رقم الأسمس. تعالوا نسمع مدلي لذيذ مختلف كده رتروهات لنسمة محجوب. يلا بينا.
1: اتبسطت قوي بالانترفيو في انرجي والمود فن جدا واكتف جدا وبوزيتيف جدا. واسمعوا كل أغنية وكل جديد عندي على راديو انرجي 92.1
2: نسمة محجوب. عيشها بانرجي مع وائل منصور ومن عامر.

0: عيشة ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من عامر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض اكتر لفرحة اكبر.
4: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7810626. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
2: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهرباء جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهرباء أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
3: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر، ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخللة؟ اسمع بقى النعوم، ده فرق زيت. كاسترول سي آر بي تربو ماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي آر بي تربو ماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
4: عارف يعني إيه سنة زيادة مع لولو؟ يعني خصومات زيادة ومفاجآت زيادة بمناسبة العيد 11 للولو هايبر ماركت. أقوى العروض والخصومات تصل إلى 70% في كل الأقسام والأجهزة الإلكترونية ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الأول أميرت بلازا والتجمع الخامس فرع بارك مول وفرعنا بجوار المحكمة ومسجد الحمد وشيراتون وادي دجلة. الرقم الضريبي 447-599-798.

0: البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهاردة
2: وديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوة اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، أكيد كلنا عارفين إن التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل أساسي.
2: خليني أنا أقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني إعلانات، اطلع يا ابني إعلانات.
2: لا لا لا، إعلانات إيه؟ أنا اللي هكمل معاهم. اللي أنت ما تعرفوش إن الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده؟
0: أجدد أخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترنز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 لـ 4
2: على إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نعيمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.
3: في بقى ايه، ناس كتير مجاوبة صح صراحة. تحفة ليليان بتقول ذوقك في، شكرا يا ليليان جدا جدا. سيلينا الأغنية الأولى كده يا قلبي، والتانية يمكن خير رامي صبري صح كده. بس تعالوا نسمع علي الحجار، عارفة، نرجع نكمل كلام او نرجع نخلص كلامنا، يلا بينا.

0: حلقتنا خلصت النهاردة من عيشها بأنيجي، كنت معاكم من عامر. بعدي على طول هتسمعوا زهرة رامي في سيبها دايرة، وأقول لكم باي باي. خدوا بالكم نفسكم، توصلوا بألف سنة عالية يا زوزو. يعني والله أنا قاعدة لوحدي،
1: أنا قلت سيبوها دايرة
0: بس كده، أصلا قاعدة لوحدي والله بقالي ساعتين.
1: معلش فاهمة قصدك، ما أنا هقعد لوحدي كمان ساعتين بعودهم، يعني فاهمة قصدك قوي.
0: مش متعودة على الكواليتي تايم ده،
1: فاهمة؟
0: متعودة أناقر في حد يناقر فيا،
1: فاهمة قصدك؟ فاهمة جدا. أنا بنقر في الجمهور.
0: طب نقروا في زهرة رامي في سيبها دايرة،
1: تعالوا نقر في بعض يا جماعة.
0: أسيبكم مع أغنية جديدة رامي جمال اسمها أمانة ما تمشيش. باي باي.

بنقول يا مساء الفل والهنا والسعادة وكل الناس الرايقة اللذيذة الحلوة، أخباركم إيه وعاملين إيه؟ وبداية الأسبوع كده بداية إن شاء الله لطيفة، بننهي بيها شهر سبتمبر، آخر أسبوع أوفيشلي في سبتمبر السنة دي، فوداخلين على أكتوبر، فكل سنة بقى وكل شهر وانتوا طيبين. مين فين وأخباركم إيه وعايزين تسمعوا إيه؟ عايزين نظبط المود على الآخر، الخريف دخل وأغاني لذيذة، فتعالوا نعمل بلاي ليست كده لطيفة وإحنا بنقول أخبارنا وبنتكلم مع بعض وبناخد وندي. وهرجع هقرا المسجز اللي جات على طول دي، اهو في اهو على طول ما انه بعت مسج هقراه على طول بعد ما نسمع ناصر وزيد خالد اغنيه جديده على انرجي، بحبهم قوي، بقيت خلاص اوبسست بالاثنين.

لذيذة مش طبيعية يا ناصر وزيد خير. الأغنية جديدة على انرجي حاسس بيك ولسه مكملين معاكم. عايزين نقرا بقى مانو بيقول مساء الفل مدام زهرة بداية اسبوع سعيد باذن الله الله يكرمك يا مانو. عايز اسمع زيد زازا وامجد جمعة يلي بعتونا حالا. وكمان رامي رياض بيقول يا حبيبنا حكيم حاضر عنا الاثنين. السلام عليكم يا زهرة ينفع أغنية لينا رقصة الكارمن سليمان؟ ينفع ان شاء الله يا اخ او يا اخت. ممكن تكتبوا اساميكم رقم لاخره 439 92 100 رقم

والله بدريك اغنيه اه يا حبيبنا انت حبيبتنا يا زهره رامي رياض ربنا يخليك والله يا رامي انتوا لحبايبي جدا جدا جدا. طب عايز اقول لكم بقى انه طبعا اغاني الجديده جامده جدا جدا والشباب عاملين شغل عالي وفي لذاذه وفي تركيز في المزيكا وكل حاجه, بس في اسطوره وفي ليجند كده مكمل معانا من زمان جدا جدا جدا وهو بيضرب كما لم يضرب اي احد خالص. فموسوعه جينيس للارقام القياسيه اعلنت عن تسجيل انجاز عالمي جديد باسم الفنان عمرو دياب بعد ما حقق اكبر رقم قياسي في عدد اسابيع التصدر على قائمه بيلبورد اريبيا 100 ارتست في 69 اسبوع, هو كان المركز الاول وده اللقب الثاني اللي يعني التكريم رقم 2 اللي بياخده عمرو دياب وبياخدها مره تانية يعني موسوعه جينيس خلال مسيرته الفنيه ممتده لاكثر طبعا من 4 عقود. وطبعا الفنان عمرو دياب قال ان الفضل الاول والاخير الانجاز ده بيرجع لجمهوره وان رضاه هو الهدف والانجاز الاهم بالنسبه له والدافع الرئيسي لاستمراريته, ودايما قال ان هو دايما طبعا بيشوف ايه الجديد ويعمله وهو بيقول بيواكب, انا بشوف ان هو بيعمل موضه من زمان شكل بقى في الحاجات في الدنيا رهيب لو اكبر اسطوره الهضبه. 92 رقم الاس ام اس مكملين معاكم وحد عايز توليت

and I love your vibe so much. Didos, ya Didos, I love you back. والله I love you so much. والله وشكرا على المسج الخطيرة جدا جدا دي. لا ده انتوا مديني انرجي على الاخر. لا ده نديكوا انرجي بقى ودلعكم. طيب كان في حد ما كتبش اسمه عايز يسمع توليت لعاش ولا كان. فنسمع توليت لعاش ولا كان ونرجع نشوف مزاجكم اللذيذ قوي النهاردة ده يودينا على فين.

0: لعبتها. اسمع من العيار السويسري، عايز تعرف ان السبيكة مضمونة؟ سويس جولد هيقولك. بص على ختم الجودة، الغلاف، وعدد الجرامات، لازم تلاقي العيار مكتوب 4 تسعات، وعلامة الدمغة واضحة. وما تنساش تشتري بس من مكان موثوق ومع شهادة معتمدة زي الايزو. اشتري من فروعنا او اونلاين. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد، أنا مش ببالك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
2: Friday Hits، مزيكا على مدار اليوم من غير توقف، مع أجمد ساعتين وأجدد الأغاني في لعبتك جوا الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

English مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على Energy 92.1. المزيكا لعبتها. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

طيب سالي وسيلينا قايلين بعتين مسج بقول اي اغنيه حماقي جديد. حاضر انا الاثنين حالا اهو. ممكن شيب اوف يو وعايز ادال لميرا مينا اندرو. هاي اندرو حاضر.

بقى مساء الهنا يا اجمل زهره في العالم. استمري يا مشهسونه، انا جواد بس ده كريم. عايز تسمع ايه كراميل لغايه دلوقتي؟ على فكره انا ماشي وراك وانتوا ومزاجكوا، يعني لوز وعنب. وبالمناسبه اللذيذه دي طبعا بنسمع كل الاغاني الجديده، ولازم نبقى بشكل عام مواكبين برضو الترندز الجديده، حتى لو احنا ككبار عندنا ما يهمنا على السوشيال ميديا بنتابعه، عندنا بقى اولاد او اطفال او كده لازم نتابع ونفهم برضو ايه الترندز الجديده. في ترند سخيف سخيفه مش طبيعيه، اختبار او تحدي للصداقه، انه ما بين طبعا التينيجرز والاطفال وكده، انه هم يمسكوا ايد بعض وبعدين حد يجيب حد تالت يجيب مياه سخنه او شاي حاجه بتغلي ويقوموا دلقينها على الايدين. لو هم يعني من الوجع شالوا الايد ويعني هم ماسكين ايد بعض، لو هم بعدوا يبقى الصداقه ديت مش كافيه، لو هم فضلوا ماسكين ايد بعض وهم بيتحرقوا فهم كده اصدقاء. طبعا فكره عبثيه جدا جدا جدا، فيها مخاطر كتيره قوي، الحرق ده مش حاجه لذيذه خالص خالص، ولا قوه ولا رجوله ولا اي حاجه. فلو اي حد طبعا من صحابنا اللي بيسمعنا دلوقتي عارف ان حد من صحابه، لا يعني مش هو بس، عارف ان حد مش هو بيعمل الحركه دي، بليز اعرفوا انه في ناس يعني يعني يعني بتبقى يعني مش عايزه اقول لكم الحروق دي بتعمل ايه وبتسبب ايه، بس لازم تبقوا عارفين مخاطر الحروق. وفي حاجه اسمها حرق درجه اولى وثانيه وثالثه، وفكره المايه المغليه دي مش حاجه لذيذه خالص، وفي كل الاحوال يعني الحروق دي مش حاجه بتخف بسرعه خالص. فمش مرجله ومش مكدعه ومش صداقه خالص ان انتوا تبقوا بتعملوا حاجه زي دي. ونميز والنبي، نحاول نميز. طبعا الاباء والامهات ياخدوا بالهم ويسالوا ولادهم عارفين التشالنج دي ولا ايه، من غير بقى ارهاب ولا زعل ولا زعيق، نتناقش في مشاكل ومخاطر هذا الترند اللعين. وكده كده مش لازم تثبت لصاحبك انك صاحبه بانك تتحرق.

عايزه تشهي يا زوزو، انا لسه في الطريق. اختاري انت بقى الاغاني، اصل انت ملكه الابداع والله، فبثق فيكي في كل حاجه يا اجدع. الله يخليك والله العظيم. ميرسي يا كراميلا، ايه المسج اللذيذه دي؟ فرح اخويا سليم بكره اكيد ابعت لك، اوعي تنسيه. لا يلا يا مريوم، ونعمل بقى فرح احنا ونهيص ونشهيص وكده. زوزو شفتي؟ اه شفت اللي بيحصل مع المنتخب. طبعا ما بتكلمش في الكوره هنا، بس بتفرج وبراقب بقى كمان كل حاجه، وكل يعني باخد العبره وبتعظ. وطبعا بستغرب انه ازاي روحنا من يا مصر بتعمليها ازاي، ده يا مصر فعلا بتعمليها ازاي. انتوا فاهمين قصدي؟ طب 92

ممكن احمد سعد ايه اليوم الحلو ده؟ ممكن جدا طبعا، رغم ان حضرتك او حضرتك ما كتبتوش اسمك، رقم اخره 928، بس النهارده انتوا ذوقكم في العالي في العلالي، فانا ماشيه وراكم ومبسوطه والله. مجرد

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
1: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
2: عاش، فضلك one last round.
1: وحشتوني من أول مبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.
3: عارف يعني إيه سنة زيادة مع لولو؟ يعني خصومات زيادة ومفاجآت زيادة. بمناسبة العيد 11 للولو هايبر ماركت، أقوى العروض والخصومات تصل إلى 70% في كل الأقسام والأجهزة الإلكترونية ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الأول أميرت بلازا، والتجمع الخامس فرع بارك مول، وفرعنا بجوار المحكمة ومسجد الحمد وشيرة وادي دجلة. الرقم الضريبي 447 599 798.

0: مقاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1.

0: اقعد اسمه صبري كل يصبر ويقول
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لأربعة مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي. المزيكا لعبتها
2: جديد على انرجي أشرقت أنا اعتبرتك.

0: طب احنا لسه مكملين معاكم 92100 رقم الاس ام اس، وعايز اعرف مين لسه سايبها دايره ومين لسه عايز يسمع ايه. مش عايزه تشغلي لينا رقصه؟ لا هشغلها والله الساعه الجايه على طول، هشغلها ان شاء الله. بس هو تعالوا نخش على رقص الساعه وهتلاقيني بعدها على طول بقى ايه لينا رقصه. اوعدك
1: اعزائي المستمعين، اهلا بكم.

اسمع اغنيتي الجديده تعي نطير مع ايهاب الكواسمي من البوم الجديد بلبله. عايزين نطير مع بعض حصريا على انرجي معك وجاد شويري.

0: عين كوينتون المزيكا لعبتها.
1: ازيكم عايزه شتي عندكم الصبح كان تلج يا زهره. معلش يا ياسو انا عارفه اسكندريه بتبرد قبلنا فبس بحبها قوي بقى في الوقت ده. ما انا بزهره وانا ممكن اطلب زياده عن اللزوم، اطلب احمد سعد. بس لسه سامعين احمد سعد يا مان؟

وانا بيقول اه معلش ما كنتش مركز في الاغاني عشان شغال ولا يهمك والله، ما انا المهم ان ايه نظبط لك المود كده وانت شغال. زوزو اي لاف يور مود قوي. طب ممكن بقى مسار اجباري طالما رحنا لمنير؟ ممكن جدا. طب ممكن جدا جدا. ايوه كده، انا احبكم تيجوا معايا يعني، اروح معاكم وتيجوا معايا ونروح مع بعضنا كده، فايه يبقى كل الناس ايه مبسوطه كده، كله طالع راضي.

0: المزيكا لعبتها
1: الموت صافي وما فيش حاجة هتقدر تعكره لا تقلقي وكفاية حضورك أكيد. الله يكرمك يا وان والله انت جميل وحياتا انتو النهاردة لزيزة قوي ومودكو حلو قوي وزوقكو حلو قوي وانا ماشي وراكو كده كده يعني. ف92 رقم الاسمس قولولي مين لسه سايبة دايرة ومين لسه عايز يسمع ايه

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: اسمع من العيار السويسري، لما يبقى عندك دهب ترجع له دي راحة ما تتقدرش، بس تخيل لو ما عندكش، يبقى لازم تروح سويس جولد وتفكر وتبدأ تحوش وما تضيعش على نفسك أمان الدهب. سويس جولد، الدهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

طيب هو ياسو جه متاخر شويه بيقول هينفع يا حبيبنا يا حبيبنا احنا سمعناها رغم ان حد طالب حاسس بيك بس حاسس بيك عشان اغنيه جديده برضو في او يعني اغنيه جديده رانج عندنا واشتغلت اول حاجه فاول حاجه خالص يعني اول ساعه فممكن نشغلها دلوقتي تاني ومانو شكرا والله شكرا انت يا مانو لا شكرا على واجب خالص يعني 92 رقم الاس

0: قلت نسمع علي لوكا بقى بما اننا في الحته دي، ومستنيكم تقولوا لي نختم بايه عشان احنا هنعمل فوتنج. اي اقتراحات بسرعه، 92 100 رقم الاس ام اس.
1: كلام على ايه النهارده؟

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1، المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
2: للإعلان على راديو إنرجي، نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري. 011-219-8069. إيميل sales@novo-eg.com.

طيب وصلنا لغاية نهاية حلقتنا النهاردة وهنختم باب عسيلي. أنا قلت نختم، أنا اللي اخترت لكم بقى النهاردة عشان منه بيهزر وانتوا بعتين حاجات احنا شغلناها قريدي. فبكده تبقى خلصت حلقتنا النهاردة. استنوني بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد من الساعة 6-8 إلا حلقة جديدة من سبوة دايرة. وكده كده سبوة دايرة هتسمعوا أجمد الأغاني النوستالجيك الساعة الجاية. وأقول لكم خلي بالكم في الطريق بقى لغاية ما توصلوا. وبونوي وسلام. خلص الكلام. سلام.

0: حاسس اصلا حد على ايدك يا ناديل ساعتين عمالك كل مش فاكر نص كلام
1: السبت الجاي يا معلم لا ده الحد خد بالك بقى من نفسك وفي دواء

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو Every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض أكتر لفرحة أكبر.

0: صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1 المز

0: المزيكا لعبتها.
1: جديد عزيز عبتو على انرجي، مفيش غيرك.

اسمع أغنيتي الجديدة تعي نطير مع إيهاب الكواسمي من ألبومي الجديد بلبلة. عايزين نطير مع بعض حصياً على إنرجي معك وجاد شويري.

اسحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لا.

0: اللي نفسك فيه اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069 إيميل sales@novo-eg.com.
3: تقدر تسمع إنرجي من أي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.

Energy 92.1 المزيكا لعبتها Energy 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

البرنامج برعاية ديجافو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو Every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض أكتر لفرحة أكبر.

اسمع اغنيتي الجديده تعي نطير مع ايهاب الكواسمي من البوم الجديد بلبله. عايزين نطير مع بعض حصريا على انرجي معك وجاد شويري.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحه اكبر.

0: اسمي صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1 الم

اسحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: طالب A مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على Energy 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
1: جديد عزيز عبدو على انرجي، مفيش غيرك.